موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: بالدعوه التامه والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5

الجويقيات حيروا شويه بنيات.

الحناجر ثم مضينا من آخر ما انتهي نابة ابتدينا عمانيين وللعليا رقينا بعزم وعز وشموخ وتفاني بعزم وعز وشموخ وتفاني.

أبناء عمان الأوفياء، نحن عازمون بإذن الله وعونه وتوفيقه أننا سوف نرتسم خط السلطان الراحل والمسؤوليات يسيلة، وينبغي لنا جميعا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه، وأن نسير قدما نحو الارتقاء به إلى حياة أفضل.

0: سمعت تسعين فاصلة خمسة مصر وثمانية وتسعين فاصلة خمسة صلنا.
1: هبني ابتسامتك الرضية منبرا، واغفر لشاعرك الصغير أن انبرا. إن كانت الدنيا مجرد معبر فعمان في عينيك ليست معبرا. قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبرا. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخرا. قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمناك سيفا، خنجرا قبضوا على جمر الولاء عقيدة كالقابضين على المصاحف والعرى. حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها تحزمت الذرى. يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ فكأنها ليست عصاك، وإنما برق يهش على الغمام ليمطر. فاخلع نعالك في مياه مسندم، فلج من الشوق القديم تفجر. يا من مشى في الناس، إني يا هيثم ما كنت لا كسرى ولست بقيصرة، لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرى. من لا يحب عمانه؟ ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبر. وجعلت ميزان المواطن كفه، أما اسمه فمن الثرى وإلى الثرى. يا من يرى في الطير منطق حكمة، ما كان منطقه أريكم ما أرى. ملك رأى سبعا شدادا، بعدها عام يغاث الناس فيه فأقترى. أما رؤاك فغيثها يا سيدي من قبل تأويل الرياح تشجرا. قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسفا، آمنت بالرؤيا ولست معبرا. وذكرت في العهد السعيد نبوءتي عن فارس سيعود من بعد السرى. الفارس عاد وقد فرس ميدان السبق صباح مساء. من أسرج رؤيته فرسا ورسا ببلاد ونفوس. فأضاء الوطن مدينته، واحتضن الشط سفينته، والفرس تعشم زينته سلطانا في يوم جلوسي. إذ يربط بالخنجر شاله، أو يربط بالخيل حباله، يربط أحداقا خياله بطلائع ذاك الناموس. فرؤاك خيول تهديها، شريان البرق سرى فيها، وبياضك فوق نواصيها جوهرة في تاج عروسي. أعظم برياحك من سفري لبلاد العزة والظفر، كجناح يهزأ بالحفر ويطير بزهو الطاووس. عيناك الساحة والأفق، وذراعك موج يصطفق، وخطاك جياد تستبق في كل وهاد وضروسي. يا ذروة تاريخ عماني، يا حصنا من فوق حصاني، يا ظل الشعب المشموس، يأبى جلالك أن تجيء وتذهب. الشعر جاء إلى مسندم والنبى، وعيون حراس المضيق تزاحمت عطشا لأن تريد الشروق الأعذبا. ما جئت لا بل عدت، فاسمك لم يزل يرعى مجالسنا ظليلا صيبا. فكأنما خصب فؤاد مقفر قد زرته يا ابن الغمام فأخصبا. ورياحك الولها وموكبها الذي نحت الرواسي من بخا حتى دبا. ما كان مدحا موسميا، بل هوى متدفقا مثل البراءة في الصبا. يا سيدي نحن الذين احتلنا حب الكرام الطيبين، وأطرب الساكنين مع المزارع والقرى هذا المحيى الهيثمي الأرحب. بين الزوارق والبنادق لم نزل نصطاد مرماك البعيد توثبا، ولنا أياد من حديد بيشك جرز وسيف في التحدي ما نبى، فاشحذ على كفيك سيف مسندم واندب له من كل مجد مضربا. هذا صباح العيد قد وفد الأولى ليصافح الشيخ المربي والأبا، وفدوك بالأرواح أنك هيثم وأبوا سواك لأنهم أهل الإباء. أشرقت فينا يا مليك وأقسمت عيناك أن مسندما لن تخربا.

0: الحياة، بدايات المزهرة والتفاصيل التي تصنع يوما لطيفا. صباح الخير.
1: صباح المحبة، صباح المحبة وصباح الرضا وصباح السلام عليكم مستمعين الأحبة، لكل من مثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار، ونقولكم في صباح الأثنين اللي دائما نسميه بالأثنين الباسم، كلما روضت قلبك على أن يتسع لحب الآخرين وحب الخير لهم، وكنت بين الناس فياضا بألوان العطاء والسلام، صرت أنت الرابح الأول في ذلك، فإن للنقاء ثمرة يستلد بها صاحبها على الصعيد الأول. ونحن بدورنا أنا وعيد أتمنى لكم دائما صباحات مليئة بالسلام، وتكونون أنتم الرابحين فيها، ويكون كذا يوم مليء بالنقاء ويوم خفيف عليكم برفقتنا في مشوار صباح الشبيبة.
0: إذا نصبح عليكم بالخير مستمعي الكرام، وين ما كانت مشاويركم الصباحية، كل اللي يتابعونا على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب وعلى منصة إكس، وأيضا صباح الخير للي يتابعونا على منصات التواصل. اللهم في هذا الصباح تولى أمرنا بحسن تدبيرك وسعة فضلك وجميل كرمك يا رب.
1: آمين آمين يا رب العالمين.
0: اللهم في هذا الصباح بشرنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا. مستمعي الكرام، احنا في برنامج صباح الشبيبة من الساعة 6:30 لغاية الساعة 9.
1: لغاية الساعة 9 أكيد برفقتكم عيد الخويتري وأبرار المشيفري، نقضي معاكم ساعتين ونص من الفقرات المتنوعة المختلفة، وأكيد ما يحلى إلا بمشاركاتكم على 9477795، هذا رقم الواتساب اللي دايما نسميه حبل الوصل بيننا وبينكم، وأيضا رقم الاتصال على 24924. ما شاء الله على عيد لين آخر دقيقة قبل يتخلص البرنامج يشوف أي اتصال على طول يأخذه.
0: يعني هذه إشارة مستمعين الكرام.
1: إشارة نتصلوا.
0: قبل حتى 9 يمكن. ساعة 8:59.
1: يعني لو 8:59 أحد اتصل. وبعد. عيد يأخذ الاتصال ويقول خذ راحتك وتكلم برنامجكم.
0: أكيد أكيد أكيد يا مستمعين الكرام. ومثل ما ذكرت أبرار، مستمعينا للي مثبتين على الموجة 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وأكيد في محافظة ظفار أرض اللبان 98.5. رحت ولا ما رحت ظفار؟
1: الله على أرض اللبان. أمس والله ينسى أشوف بعض المناظر، طبعا المشاهير مو مقصرين، مشاهير عمان أو مؤثرين عمان، فيسوون هذه الفيديوهات الحلوة، فقاعدة أشوفهم صدقني أحس نفسي أني أنا ماشي خريف ظفار 2026 بسبب هذه التغطيات
0: يعني
1: الجميلة.
0: اكتفيتي خلاص،
1: يعني جهود جميلة من بلدية ظفار ومن وزارة السياحة ومن الجهات المختصة، أني يعني فعلا تغطية ممتازة، إلا عنده ظروف وما قادر يصير ظفار، فمجرد ما أشوفه كذا خلف الشاشة فوايد يستمتع، فما بالك اللي هناك قاعدين بين الجبال الظفارية والرذاذ. أحلى شيء، استمتعوا يا جماعة.
0: وغير أبرار طبعا المشاريع الشبابية اللي تنعش الحركة السياحية هناك في محافظة الظفار، ما يقارب 85 قارب 72 فرصة موسمية تعكس تنامي الاستثمارات السياحية في خريف ظفار.
1: جميل هذا الدعم والتشجيع للمشاريع الشبابية العمانية، ولاحظنا فعلا يعني كذا ازدهار ونشاط في المشاريع الشبابية العمانية في ظفار. فلاحب أيضا وعي المواطنين أنه قبل الصناعة العمانية وقبل المنتج العماني، فعلى طول يصيرون صوب المشاريع الشبابية يدعمونهم، يعني ياما ناس أشوفهم يصورون يا جماعة تعالوا مع هذا الكورنر الفلاني مع هذا الكشك الفلاني، فأحب هذا الدعم هذا التكافل معانا نحن. إذن مستمعين نحييكم أكيد، تحية لك يا حمدان الرديني يقول صباح الإنجاز، كل خطوة صغيرة اليوم تقربك من هدفك الكبير. إيه والله أكيد، فابدأ بالتوفيق والتوكل على الله، صباحكم يا رب مليء بالتوفيق لكم جميعا مستمعي الشبيبة.
0: وهذا أيضا تحية صباحية للأخ أحمد أبو علي، صباح عليك بالخير وصباح الخير لجوا وصباح الشبيبة.
1: جوا اسمي حلو، جوا من السعادة توقع ولا؟
0: والله لها معاني إذا كان عاد هي تخبرنا، يعني الجوا من أيضا ما أعتقد أنه من أيضا من الشوق من البعد كذا، عاد خبرينا جوا يعني إيش معنى اسمك؟ يا صباح الورد، حياك الله يا أحمد. صباح الورد أيضا لهالة، نصبح عليكم بالخير في برنامج صباح الشبيبة مستمعين الكرام.
1: أكيد طبعا، ونصبح أيضا على تسنيم وعلى عنود، ونقول لك صباحك خير يا سعد، وصباح المحبة لأخونا من السودان مختار التجاني، وأيضا أحمد الطير نوجه لك كل التحية، وأيضا نصبح على محمود القطيطي ويزن الشمراني ومحمد صادق، ونصبح أيضا على عبد الله وعلى جوري، وعلى أيضا عبد الله وقاسم ومصطفى، كلكم نقول لكم صباحاتكم سعيدة يا رب. عبد الحميد المشيفري يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير الشبيبة، ونحن نقول لك صباحك نور يا عبد الحميد.
0: وأيضا عبد العزيز عبد الله من دولة قطر، نصبح عليك بالخير، أهلا وسهلا فيك. مستمعين الكرام، إحنا معكم في برنامج صباح الشبيبة، أنا أخوكم عيد الخويطري وأبرال المشيفري، وفي الإخراج المرئي العزيز عاهد الزرقالي. راح نطلع لفاصل وإن شاء الله تعالى مواصلين معكم فقراتنا من صباح الشبيبة.

0: صباح عليكم بالخير ومستمعي الكرام، وحيا الله لكل من يتابع برنامج صباح الشبيبة على الشبيبة. احنا معاكم من 6:30 لغاية 9. في موضوع حلقة اليوم مستمعينا راح نفتح معكم موضوع شوية عميق، ولكن احنا بطريقتنا ان شاء الله راح تكون خفيفة، وايضا من خلال تواصلكم. هل الناس مستمعي الكرام زمان كانوا أهدأ وأقل توتر، ولا إحنا الحين اللي صرنا نحلل كل شيء ونرجع نقول هذا بسبب طفلي الداخلي؟ خلونا نمشي خطوة خطوة ونفهم الموضوع بدون دراما، أو يمكن شوية دراما خفيفة.
1: دراما خفيفة يا جماعة، عندي بعطيكم كذا دراما كذا تكون دراما كوين.
0: فسؤال حلقة اليوم مستمعينا، متى كانوا الناس أقل توتر أو دراما، قبل أو بعد نظرية طفلك الداخلي؟ لي طبعا مشاركتكم وسماع صوتكم على 24990000. نقول السلام عليكم، صباح الخير وصباح الشبيبة.
2: أهلا وسهلا، صباح النور والنرجس والياسمين،
0: صباح الورد، صباح الفل.
2: يا هلا ويا مرحبا فيكم.
0: مرحبا بيك أخي العزيز.
1: من معنا؟ ما غريب علي،
0: احنا لازم نسأل لأنه صباح شوي بعدنا لما نستوعب وتطلع الشمس كذا. من معنا؟ مرحبا، من معنا؟
1: الصوت مو واضح
0: الغالي، اسمعنا من السماعة لأنه ما واضح الصوت إذا كان تكلمنا من البلوتوث.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
0: كذا أيوة. أوكي إسحاق، مرحبا بك، كيف أمورك؟ إسحاق
1: أنا أقول الصوت ما غريب علي. إسحاق
2: كيف أموركم؟ إن شاء الله بخير.
0: الحمد لله بخير، سمع أصواتكم الغالي. من وين تكلمنا الحين إسحاق؟
2: والله الحين من الصحراء.
0: من الصحراء، كيف الأجواء هناك؟
2: الأجواء مرة خرافية صراحة.
0: خريف وبعد خريفية صح؟
2: خريفية، هو ما تبعد عن طلالة يمكن 300 كيلو بس.
0: يا سلام. أيوة. يا سلام، استمتعوا أخي إسحاق. كيف أموركم؟
1: يعني إسحاق الجو بادي يتعدل نوعا ما صح؟
2: تعدل أفضل، يعني الحين 25
0: درجة. أيوة. الحرارة ما شاء الله زين، الحمد لله رب العالمين. حتى احنا بالنسبة لي أمس مسقط
1: بالضبط
0: نفس الشيء، فيها نسمة شوية نقول منها باردة، ولكن الجو معتدل شوية.
1: هذه نظريتنا نوعيد أن الجو بادي يتعدل.
0: هي العلم مع هي الطيران المدني يصير معانا حرارة وكذا نقول احنا لا بادي يتعدل.
2: لا الجو هنا صراحة جميل، احنا عاد بدينا نحزن لأنه بكرة بنغادر المكان ونجي مسقط إلى الحرارة.
0: لا تعال مسقط وإن شاء الله تستمتع. احنا نعيدك نقول لك إنه الأجواء طيبة هنا إسحاق.
2: لا
0: الأجواء لا ما حقيقة الأجواء طيبة، يعني ما أنت تعال وقرب إن شاء الله تعال وبعدين اتصل فينا.
2: خلاص إذا ما عجبني خلاص برجع مرة ثانية.
0: لا إحنا ننتظر بكرة اتصالك.
2: خلاص ولا يهمك.
0: الله يحفظك يا إسحاق. إسحاق، موضوع حلقتنا اليوم، متى كانوا الناس أقل توتر أو دراما، قبل أم بعد نظرية طفلك الداخلي؟ سمعت عن طفلة هذه النظرية اللي هي طفلك الداخلي؟
1: نظرية طفلك الداخلي يبينها كمثال إسحاق، لأن أول كان الناس يعني تعتقد أن أول كان الناس أقل توتر، ولا الحين مع المصطلحات الجديدة كل مرة مصطلح جديد ويخلون الأعذار على هذا المصطلح،
0: الحياة والتشتت، يعني كذا نقول في أشياء تشتت صارت الحين.
2: أقل توتر لأن مثل ما تقول أشياء متقدمة أكثر، يعني صار الحين بالذكاء الاصطناعي والأشياء مثل ما تقول تطور العلاج والأشياء. أيوة. هذا صار أقل توتر
1: يعني. ايوه
2: نفس وسائل التنقل، يعني اول الناس كيف وسيله التنقل عندهم، يعني ما نفس وصل الطائرات والقطارات والسيارات وغيرها، وحتى الطرق يعني ما نفس اول، يعني كان معبده.
1: ايوه يعني إسحاق تشوف ان الحين الناس اقل توتر عن قبل؟
2: هو ترى في بعض الاشياء صارت اكثر وبعض الاشياء صارت اقل، مثلا بعض على حسب الاستخدام، يعني مثل ما تقول. أيوة. انت تستخدم السيارة، إذا استخدمها استخدام طيب ترى بيكون توترك أقل، وإذا استخدمها سوء الاستخدام هذا يصير في توتر. ونفس الشيء وسائل التواصل مثلا، أنت كيف تستخدمها تفيد منها أو استخدام استخدام صحيح، يعني راح تفيد منها ويكون أقل توتر. وإذا كانت تبحث عن حاجة مثلا بيكون عن طريق الهاتف بتكون تحصل كل معلومات مفيدة يعني تبحث عنها.
1: أيوة يعني إسحاق إن جوابك إنه يعتمد على حسب الشخص وكيف تعامله في الحياة وكيف يعيش في يعني أسلوب اللايف ستايل الخاص حقه هو.
2: بالضبط. أيوة. يعني كيف تستخدم، لأن بعض الأشياء سابقا يعني أفضل من الحين، وبعض الأشياء لا الحين تطور، يعني ساعدت الناس بكثير على يعني مثل ما نقول انت لما تتنقل من ولايه لولايه او منطقه لمنطقه الحين صار بشكل اسرع يعني.
1: صح فعلا.
2: ما نفس اول بالطرق والطرق النفسيه ما نفس معبده يعني.
0: يعني صارت الحين مثلا اسحاق نقول ان المحفزات صارت كثيره
2: اكثر.
0: صحيح. لكن وقل التوتر
2: بشكل عام ان الحين افضل عن قبل.
1: أيوة.
2: أفضل.
0: ونتفق على انه مثلا التوتر كان منذ القدم يعني من
1: يعني اسحاق انت تتفق مع الشياب يوم يقولون اوه انتوا الحين صايرين دلوعين كل شيء عندكم
2: كل شيء حصلته كل شيء انتوا قيتوا
1: على القهوه. اي والله دائما هذه الكلمه الحين لما تقول لما كنت تتكلم انا تذكرت كلام كبار السن الله يحفظهم ويطول في عمرهم دائما يقولون اوه انتوا دلوعين احنا اول وين لما نروح من ولايه لولايه ونروح نتسلق الجبال ونمشي فوق الجبال وانتوا لا
2: احنا ابرار احنا ايام المدرسه.
1: أيوة.
2: حتى كان المكان المسافه من البيت للمدرسه تقريبا يعني يوم ارجع الحين اشوف المسافه تقريبا 3 كيلو نمشي يعني الحين تحصل أصلاً تمشي 3 كيلو مستحيل
1: فعلاً
2: إلا بالباص يعني وحين على هذا الشيء يعني كان ذيك الزمان يعني لكن. أيوة. وبعد على فكرة الصف الأول الثاني ترى مش شو اسمه يعني الصف الأول ابتدائي والصف الثاني يعني أنت تمشي بمسافة يعني 3 كيلو واو واجد يعني تحس كل لا لا لا حتى أصلاً 500 متر تقول لك لا لا لازم باص.
1: صح فعلاً. أيوة الحياة اختلفت أخوي إسحاق
2: تغير وما نستوى.
0: شكرا أكيد. إسحاق شكرا جزيلا لك.
1: شكرا إسحاق
2: وأبرار
1: وجزاكم
2: الله خير على هذه
1: الاستضافة
2: الجيدة.
1: الله يسعدك.
0: يومك سعيد.
2: الله يسعدكم يومكم سعيد.
0: في أمان الله. في أمان الله. في أمان الله. إذن مستمعين احنا متواصلين معاكم في برنامج صباح الشبيب بس إعلان فاصل إعلان قصير وإن شاء الله تعالى مستكملين معاكم البرنامج. عيش حياتك وخليك
3: شبابي. في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم فورد مغامرتك تبدأ من هنا. في مؤسستك أنت تدير الوقت الجهد الموظفين وحتى العملاء لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك أنت المدير في باقات الأعمال آجلة الدفع مرونة أكثر تحكم أكبر وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك مع بيانات ودقائق سنوية مقدمة مسبقاً باقات الأعمال الجديدة من عمان تل حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.
4: في رحلة تبدأ بخطوة خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول هناك تبدأ الحكاية في جامعة صحار خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
5: جميلة FM عيش حياتك وخليك شبابي.
6: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
0: رجعنا لكم مستمعين من بعد هذا الفاصل في برنامج صباح الشبيبة ومكملين معاكم طبعا مشاركاتكم أكيد على 24990000 نقول السلام عليكم صباح الشبيبة.
7: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وصباح الورد والفل والكادي والفرح بجيتكم اليوم بادي يا حيهم
1: يا سلام أحمد يا سلام يا أحمد
0: عاد لازم من وراها هذه ميدان
1: الحلو
0: من وراها ميدان ولا كذا أحمد عدنا ننتظر
7: ما عندي ميدان طال عمرك
0: يعني كذا
1: يسد بيكون الترحيب
0: لا لا ها يقول عنده أبيات بسيطة تفضل أحمد قول نسمعك
7: وأقول
0: نسمع الأبيات البسيطة هذه اللي تقول لنا عنها
7: أسميك إنك تحرقنا يا
0: هاي أحمد سمعنا كذا الصباح عشان يكون أيضا
7: يقول صباح الورد والفل والكادي والفرح بجيتك بادي لا جيت مهناك من غادي جانا الخير متبادي أنا باسمك أشيد وأنادي وأقول عيد ساكن فوادي. بس خلاص ما بكمل.
0: يا سلام.
1: من قدك يا عيد من قدك.
0: أحمد خلاص عادي إذا ما بغيت تقول أي حاجة الحين عادي ما تشارك.
1: استانس عيد خلاص فرحته.
0: أحمد.
7: أقولكم أول شيء هذا الطفل الداخلي يعني بكلام وأنا صراحة يعني لازم بتكلم. يقول يا أخي يوم تتصل أنت دائما خلوه فاصل إعلاني وزعلان.
0: يعني زعلان علينا الحين؟
1: الطفل الداخلي مال أحمد زعلان. ليش كل مرة يكون فاصل؟
0: أحمد أحمد. إحنا تعودنا عليك يعني طولة البال والصبر.
1: لا هذا الطفل الداخلي هو ما له دخل.
0: لا لا هو الطفل الداخلي ترى.
7: هذا الطفل الداخلي يقول هالكلام.
0: ها؟
1: أيوة الطفل الداخلي.
7: ما تتصل يا أحمد.
1: ما زعل الطفل الداخلي.
7: يسوي فاصل. ليش بالذات اتصالك أنت ما أدري؟
0: أحمد عاد خبرنا.
1: أقول لك كأن أحمد طفلك الداخلي حساس.
7: حساس
0: هاي أحمد متى كان يعني نقول الناس أقل توتر ودراما؟
7: شوف وجهة نظري أنا اللي قابل نتكلم في العموم الناس سابقا أقل توتر وأقل قلق. ليش؟ لأن حياتهم بسيطة فدائما مع البساطة يكون الهدوء أقرب. الحين الناس في الوقت الحالي مشغولي بوسائل التواصل الاجتماعي بأمور كثيرة ومشاغل وأخذتهم الحياة فالضغوطات عليهم أكثر. لكن إذا جينا للتخصيص فبنقول إنه كل طفل كل إنسان يعني يتحدد قبل ولا بعد بناء على طفولته. في ناس عاشوا الطفولة برياحية بدون معاناة وفي ناس عاشوا طفولتهم بمعاناة. في ناس صارفتهم في طفولتهم مواقف الظل باقية وتأثر فيهم فيعتمد على الحياة اللي عاشها الطفل. أما في العموم حياة الناس وجهة نظري أنا سابقا كانت أكثر هدوءا وأقل توترا بحكم أن حياتهم كانت بسيطة وعايشين الحياة على بركة الله.
1: يعني أحمد أنت تؤمن بنظرية الطفلك الداخلي أو الطفل الداخلي؟
7: أنا أشوف هذا الشعور أتوقع ما يخلى من في نفس أي إنسان. دائما الطفل الداخلي أو الضمير أو الذكريات بما معناه الظل تأثر في الإنسان يتأثر فيها. يعني موقف صادفه هو صغير يظل ملازم منه هذا الموقف في باله ويظل في باله ويأثر عليه.
1: صحيح فعلا.
0: وفي أشياء أحمد الأساس الإنساني يعني منذ القدم أساسا التوتر ترى موجود من أيام زمان هي. ولكن خلينا نقول أنه مرتبط أيضا بأشياء مباشرة يعني
7: الناس قبل أنا أقول أقل توتر ما قلت أنه ما عندهم توتر أقل توتر بحكم أنه حياتهم بسيطة ولكن أيضا عانوا من حروب عانوا من أمراض عانوا من أمور ضغوطات ما أقول لك لا لكن ضغوطات الحياة الحالية أكثر من السابق بحكم أنه الإنسان الحين ما عايش الحياة ببساطة. يعني واجد أمور دخل في التواصل الاجتماعي دخل في انشغالات دخل متطلبات الحياة صارت أكثر. أول الناس يعني سواء شغلها أكلها كله بسيط حتى نومها متهنية نومها ما مثل الحين تحصلهم من بعد صلاة العشاء متعشين ونايمين وما ما شاغل بالهم شيء. الحين بتحصل بعض سهران للصبح والأول وتالي وحياته كلها ضغوطات فحياة السابق غير أهدأ.
0: نقدر نقول أحمد
7: لا نقول إنه منعدم القلق ولكن أهدى من الوقت الحالي.
0: نقدر نقول إنه زمان يعني التوتر كان مؤقت وينتهي بسرعة بعد انتهاء مثلا التوتر أو طبيعة التوتر لكن الحين ممكن صار نقول إنه مستمر بسبب التشتت المحفزات الملهيات الحياة وكذا.
7: أكيد بالضبط كلام سليم.
1: أيوة
0: تسلم يا أحمد.
1: شكرا يا أحمد.
0: الله يسعدك. استمتع بوقتك أحمد.
1: وقت ممتع ويوم سعيد
7: معكم.
0: الله يسعدك يا هلا. شكرا جزيلا. في أمان الله. في أمان الله. وهنا تقول زينة صباح الخير صباح النور يا زينة. صراحة من جات هذه النظرية صار أكثر توتر أول ما حد مركز على هذا الطفل الداخلي.
1: أنا أتفق مع صاحبة المشاركة لكن بس خلني أرجع حق أحمد. أنا أحمد وايد حبيت مشاركته ذكر نقطة وايد مهمة فعلا. أنا تعرف ليش صح أن أول كان في توتر أول كان في ضغوط لكن أتوقع عيد أن أول كانوا يعني يفرغون التوتر تفريغ وايد صحي. يعني نشوف هذه المعلقات الأدبية نشوف الكتب والأدب العربي القديم في يعني في لو تلاحظ التفريغ للمشاعر بطريقة وايد صحية في هذه اللوحات الإبداعية. الحين صار التفريغ غير صحي نوعا ما. ليش؟ لأنه ما صار الكل وايد متجه إنهم يعني يفرغون توترهم عن طريق مثلا المهارات الأدبية أو عن طريق الأدوات الأدبية أو عن طريق الرسم والفن والغناء والموسيقى، عكس أول. أول مجرد ما يعزفون معزوفة موسيقية تأليفها كان السبب موقف حزين أو أيا كان. الحين لا، الحين تلقاه مثلا ينشر في منصة إكس انه هو ليش حزين ومتوتر، بيجي تعليقات سيئة.
0: زي بس اقول لك هنا ابرار، يعني انه ايضا احنا خلينا نتفق على انه ادمغتنا اصلا يعني يعني صممت عشان انها تتوقع سيناريوهات اللي هي سيئة، يعني مش السيناريو نقول السعادة وكذا. لانه الانسان القديم، الانسان القديم والحال، يعني نقول نتكلم سواء كان في الزمان او في الفترة الحالية، نتفق على انه هناك في مخاطر، في إيذاء، في فشل، في كذا. فكل هذه الأشياء أساساً يعني موجودة، يعني ما
1: أنا أقول لك ماني ما موجودة، موجودة، بس أنا أتكلم على موضوع كيف الواحد ينظف نفسه من هذا التوتر. فالزمان أول ليش؟ إنه ما عندهم ملهيات، ما عندهم سوشيال ميديا، ما عندهم هذه المقارنات الكثيرة، فكانوا يفرغونها عن طريق موسيقى، عن طريق الفن الجميل، الرسم، المسرح، الأدب. فعشان كذي أو يعني أول أو حتى الحين نحن مثلاً بيش نستمتع بأمانة عيد؟ تستمتع فيلم قديم، مسرحية قديمة ولا مسرحيات الحين؟ أول مسرحيات قديمة صح؟
0: المسرحيات القديمة طبعاً أكيد.
1: أيوة، لأن كان تفريغهم يعني صحي فيظهر بقالب إبداعي، عرفتها يوم يقول لك.
0: وهذا هذا اللي أشار له طبعا الدكتور طارق الحقاوي، إنه الناس السابقين كان تساعدهم يعني على البقاء، إنه تحميهم من الكوارث وتخليهم يهربوا فعلا عشان ينقوا من حياتهم. أيوة. من اللي هي مثلا المخاطر والأشياء اللي كذا. بس إحنا مثل ما قلت يا برا

0: يرموا عن هالأمور. مستمعينا نحن راح نكمل وما زلنا إن شاء الله بنكمل وكلنا متشوقين نقرأ مشاركاتكم, لكن بعد هذا الإعلان.
1: خليك شبابي, قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026, مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة اف ام, عيش حياتك وخليك شبابي.
2: انت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة

0: إذن عودة مجددة لكم مستمعينا الأحبة، متى كانوا الناس برأيك وباعتقادك، متى الناس كانوا أقل توتر ودراما؟ وهل تعتقد هذه النظريات اللي كل مرة نسمع نظرية جديدة، مرة الطفل الداخلي، مرة جروح الماضي وما إلى ذلك، هل ساهمت في زيادة التوتر أو لا؟ عندنا مشاركة قبل لا نروح لحن للمحاور. أحمد يقول منصات التواصل الاجتماعي ساهمت في تحويل هذه النظريات إلى موضة للدراما، إيش رأيك عيد؟
1: صحيح
0: فعلا، صح
1: صحيح،
0: صار أي حد إن أساس يظهر إنه مثقف بيتكلم على هذه النظريات،
1: يتكلم عن هذه النظرية وأي شيء يصير له. ممكن الحين أنت مثل ما ذكرتي، إحنا قبل أن نبدأ البرنامج كنت تتكلمين إنه اليوم إحنا صرنا نشوف كل شيء، يعني حتى الأشياء الأماكن البعيدة واللي ما نوصل لها أحيانا نشوفها، قادرين إن نشوفها. فعشان كذا اليوم تفتح التليفون أنت تشوف أي حاجة، وخصوصا اللي تتعلق بهذا الموضوع، موضوع مثلا الطفل الداخلي وكذا، إذا كان سعيد حزين إيش اللي صاير معه. فمع انتشار هذه النظرية، نظرية الطفلك الداخلي، مستمعينا هل هذا الشيء يعني جديد علينا ولا كان من أيام زمان؟ التوتر ما هو شيء جديد مستمعي الكرام على الإنسان. العلم يقول أن التوتر كان موجود من أيام الإنسان الأول، لكن كان مرتبط بأشياء مباشرة مثل الخطر أو الجوع أو النجاة. بمعنى أن الإنسان يشوف حيوان مفترس جسمه طبعا يدخل في حالة الهروب أو المواجهة، وهذا نفس النظام العصبي اللي نستخدمه اليوم. لكن الفرق، زمان التوتر كان مؤقت وينتهي بسرعة بعد انتهاء الخطر، لكن اليوم التوتر صار مستمر.
0: أكيد أتفق معك إن فعلا كان توتر مؤقت، الحين صار توتر مستمر. طبعا الأسباب مستمعينا بسبب التفكير الزائد، وايد زايد التفكير الزايد، أيضا القلق على المستقبل، وكذلك الضغط الاجتماعي. ضغوطات الاجتماعية مستمعينا وايد تلعب دور، لذلك منظمة الصحة العالمية تشير إن القلق والاكتئاب من أكثر الاضطرابات انتشارا حاليا، وهذا يدل مستمعينا إن طبيعة التوتر تغيرت، ما لأنه زاد فجأة بل لأنه صار مزمن ومعقد أكثر.
1: وهل زمان أول الناس كانت تكتم أكثر؟ واحدة من هذه الفروقات مستمعين بين الزمان والحين هي التعبير. يعني زمان الناس ما كانوا يتكلموا كثير عن مشاعرهم، ما لأنهم ما يحسوا، لكن لأن الثقافة كانت تشجع على الصبر والكتمان. اليوم صار العكس، الناس تتكلم تفضفض أكثر، تشرح مشاعرها، يمكن أيضا صارت تحلل بالتفصيل مثل ما هو منتشر في مواقع التواصل وغيرها. جمعية علم النفس الأمريكية مستمعين توضح أن الوعي بالمشاعر زاد بشكل كبير خلال العقود الأخيرة، وهذا الشيء إيجابي أكيد، لكن أحيانا كثرة التحليل تعطينا إحساس أن المشاعر أكبر مما عليه هي الحين. يعني ما بالضرورة إحنا أكثر توتر، بس إحنا أكثر وضوح مع أنفسنا.
0: فعلا يعني صحيح كلامك أن التحليل الزايد والتدقيق يخلينا نكبر مشاعرنا ونصدق مشاعرنا بزيادة، عكس إذا مثلا أنه خلاص يقولك أنه كذا مشاعرك بس أنت قادر تتخطى، فأنت ما بتركز وايد على هذا التحليل، عرفت؟
1: فعلا. وحتى أمس لما كنا ذكرنا في فقرتنا الصباحية اللي هي وقفة صباحية مع 11 تقريبا، اللي هي يعني تؤدي إلى نقول اللي هي الأسباب والفشل العاطفي والنفسي، تذكري؟
0: أيوة.
1: ولما يقول مثلا أنا شخص إن أنا ما حد مهتم فيني، أصبحت الحين كلها أشياء مرتبطة يعني بمواقع التواصل الاجتماعي وغيرها.
0: بالضبط، زاد اللي هو يقولك أنا الضحية وأنا المظلوم ولذلك. إذن مستمعين على 94777975 في انتظار مشاركاتكم، متى كانوا الناس أقل توتر ودراما؟ داود السياب يقول ربما كانوا أقل انشغالا بتفسير أنفسهم مشاعرهم. شو رأيك؟ حبيت إن كانوا أول أقل انشغالهم فسروا مشاعرهم،
1: هذا اللي قلناها قبل شوية، إنهم ما كانوا

0: كثير يتكلم عن مشاعرهم، ما لأنهم بدون مشاعر بدون أحاسيس، لا، بس هي خلاص يعني ما عندهم الأشياء اللي صارت الحين في الزمن الحالي، يعني من مشتتات أو ملهيات أو مثل خلينا نقول مثلا مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها. فشكرا لك يا أحمد. أحمد
1: داود السيابي.
0: داود السيابي، تحية لك صباحية داود. أيضا هنا رسالة على 947-77-975. الناس لما يكونوا لم يكونوا يوما بلا توتر أو دراما، لكن شكل التوتر أو الدراما هو اللي أخذ وجه مختلف قبل وبعد انتشارهم عبر مفاهيم مثل الطفل الداخلي والصحة النفسية. مرسل رسالة يقول قبل انتشار نظرية الطفل الداخلي قبل الثمانينات والتسعينيات، التوتر كان توتر وجودي ومادي مرتبط بالبقاء، تأمين المعيشة والحروب والالتزام بالواجبات الاجتماعية والعائلية. الدراما كانت تأخذ بشكل الصمت والكبت وتجاهل المشاعر، احرث وكمل حياتك بدون تذمر. المظهر العام كان يبدو الناس أقوى وأقل دراما من الخارج، لكن الثمن غالي ما كان يدفع. طبعا يدفع نوبات قلق صامتة وتفريغ غاضب غير مبرر في البيئة الأسرية. أيضا بعد انتشار النظرية وتبسيط الوعي النفسي من أواخر القرن العشرين حتى اليوم. ويضيف طبعا المرسل الرسالة يقول التوتر أصبح توتر حديث مرتبط بالهوية وتحقيق الذات وملاحقة معايير الشفاء المثالي. الدراما يضيف هنا طبعا يقول تحولت إلى دراما لغوية سلوكية، وأصبحت الناس أو أصبح الناس يملكوا مسميات لمشاعرهم ما دفع البعض للتعليق كل خطأ أو عيب شخصي على صدمات الطفولة.
1: من
0: أو الطفل الداخلي المجروح مما يولي طبعا اتكال المفرط ونوع جديد من الحساسية والمبالغة. هذه طبعا الرسالة وصلتنا من أخونا عبد العزيز العبد الله من قطر.
1: يعطيك العافية عبد العزيز العبد الله، دائما مشاركاتك مثرية. أيضا حليمة البدر تقول فعلا الحين كل شيء يخلونا بسبب الطفل الداخلي صاير ترند، بس بعدها أكيد بيطلع لنا مصطلح جديد. يعني خلاص بينسون الطفل الداخلي بيطلع لنا مصطلح جديد وبيقولوا لنا فيه.
0: يلا احنا ماشيين على الترندات.
1: ماشيين على الترندات، ما ورانا شيء.
0: على الهبة. أيضا هنا سامي العبدلي يقول صباحكم الله بالخير وتحياتي وسلامي لجميع المستمعين وكل من يعرف سامي العبدلي. هاي سامي، ما شاركتنا في موضوع الحلقة، متى كانوا الناس أقل توتر أو دراما؟ هل قبل نظرية الطفل الداخلي سمعت عنها؟ شاركونا إذن المستمعين الكرام على 24990000. ولرسائلكم على 947-77-975.
1: أيضا حمدان الرديني يقول مهما زادت ضغوط الأيام اختاروا هدوء البال، ترى العافية ما تتعوض. إيه والله ونختك يا حمدان، العافية ما تتعوض أبدا. فعشان كذا الواحد ما يقعد يحلل مشاعره، ما يقعد يقول والله بسبب جرح الطفولة وبسبب طفل الداخلي وقتها كان حزين، لا أبدا. دائما رددوا أنكم أنتوا بإذن الله يعني الحاضر قدامكم، المستقبل قدامكم، اللي صار في الماضي صار في الماضي، خلونا دائما متصالحين مع الماضي.
0: وحمدان هنا يضيف ما كان الأولين أهدى ولا مرتاحين، بس كانوا طبعا يسكتوا ويكتموا الضيقة لين تتحول لقسوة وقفاف، والحين يوم طلعت السوالف النفسية والطفل الداخلي صار الكل يعبر ويشتكي فبانت كنها دراما. الواقع هو نفسه ما تغير، بس الفرق إن جرح أول كان ينزف بسكات بصمت، وجرح الحين لقى له صوت يحكى به. الله عليك يا حمدان.
1: هذا لما قلت عيد إن هل تعتقدون الناس كانوا يكتمون قبل أو لا؟
0: شكرا لك يا حمدان.
1: حمدان شكلي يرد على كلامك إن كان الناس أو الأقل كتمان فكانوا في قسوة أكثر عن الحين. أيضا خولة المعمري على 947-77-975 تقول أتوقع لعنة الوعي خلتنا أكثر توتر. هذا بعد مصطلح ونظرية أخرى اللي هي لعنة الوعي. صاروا الناس بعد نفس الشواد
0: كل شيء عارفينه، يعني
1: إن يعني بسبب لعنة الوعي أنا صرنا حواد نركز وايد ندقق، فهذا اللي خلانا نحن متوترين
0: أكيد. وجوة تقول هنا قلب الداخلي يطلب أن يعيش الطفولة البسيطة بين الجيران والحارة واللعب والقلب صافي. الله يسعد قلبك يا جواب. إذن مستمعين الكرام خليكم متابعين معنا برنامج صباح الشبيبة، راح نطلع لفاصل وبعد إن شاء الله مستكملين معكم برنامج صباح الشبيبة.

0: الشبابي.
1: جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فوراً وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة

0: مساكم الله بالخير مجددا مستمعين الأحبة، أتمنى لكم دائما صباحات سعيدة برفقة صباح الشبيبة. يا ترى برأيك متى كانوا الناس أقل توتر ودراما؟ على 94777975 نستكمل قراءة مشاركاتكم. حمدين الرجين يقول لا تدفنون ضيقتكم، عبروا، ترى الكتمان يثقل الصدر والتعبير يرجع للروح خفتها. أنا أتفق معك أن مع التعبير ممكن يقل التوتر يا حمدان. طارق الميمن يقول صباح الخير لك يا عيد وصباح الخير يا أبرار وطاقم الشبيبة. بخصوص موضوع اليوم، لأن البعض يعطي الأشياء أكبر من حجمها وهي من الأساس ما تستاهل كل هذا. فعلا
1: يا صباح الورد متابعينا، طبعا التعليقات متابعينا خلاص من الآخر. الله يسعدكم يا رب. عماني وافتخر نصبح عليك بالخير. وأيضا هذه مشاركة جو تقول الطفل الداخلي، يعني أيام زمان لما كنا أطفال طبعا هم يتحدثوا عن المسلسلات الكرتونية.
0: أيوة.
1: اللي يقول لك إنه مثلا الكابتن ماجد يقفز تقريبا أكثر من 10 أمتار.
0: أيوة نحن نصدق،
1: يعني الكابتن ماجد طفله داخلي أموره تمام.
0: لا ونحن نصدق هذه الأشياء، يعني على وهش الهدف اللي نترياه الحلقة اللي بعدها
1: اللي بعدها
0: بعد ما شات الكورة.
1: وتقول لك إن الرمية الملتهبة جوا أحمد ضحكوا علينا بالمسلسلات الكرتونية. أحمد عيش عيش زمانك وخلي طفلك الداخلي أيضا
0: سعيد،
1: يعني سعيد ويعبر عن الأشياء.
0: هذا بصوت عقيل الرئيسي لما الترند الصوت الميمز.
1: أيوة.
0: الرياكشن الطفل الداخلي سعيد، الطفل الداخلي سعيد. فعموما المستمعين أكيد مفهوم الطفل الداخلي، ممكن كلنا قاعدين نتساءل يا ترى نظرية الطفل الداخلي من اخترعها ومن ابتكر هذه النظرية ومن وين يات بالضبط. فالحين احنا نجي للمصطلح اللي نسمع كثير، الطفل الداخلي. مستمعينا هذا المفهوم ظهر في علم النفس خصوصا مع كارل يونغ، ويتكلم عن جزء داخلنا يحتفظ بكل تجارب الطفولة، كل موقف عشناه وكل كلمة أثرت فينا وكل إحساس يبقى موجود بطريقة أو بأخرى. يعني على سبيل المثال مستمعينا شخص ينزعج على طول من النقد، الواحد ما يروم ينتقد شوية إلا وينزعج وتحسس، فممكن هذا يكون مرتبط فعلا بتجربة قديمة. أو أيضا شخص يخاف من الرفض ويخاف أحد يرفضه، فممكن جذوره من الطفولة مرتبطة بالرفض وممكن عاش تجارب قاسية مع الرفض. فالفكرة هنا أن نحن ما نلوم الماضي، المفروض نحن نفهم الماضي، نستوعب الماضي، وهذا الفهم أكيد رح يساعدنا أننا نتعامل مع أنفسنا بشكل أهدى.
1: يعني ممكن نقول ما بلاش نتكلم في الماضي.
0: أيوة يلا عليك ما بلاش نتكلم
1: الماضي ده كان كله جراح.
0: لازم نتصالح مع الجراح يا عيد.
1: في الماضي الماضي ده كان كل جراح.
0: شفتوا هذا التفريغ التوتر؟
1: هذا لا هذا الطفل الداخلي اللي فيه. أيوة. عاش من القساوة.
0: لا الطفل الداخلي ذكي على فكرة، طفلك الداخلي عارف كيف يطلع.
1: شكرا والله، شكرا على
0: التحفيز بصوته وبغناء.
1: شكرا على تحفيزك يا
0: رب. شرايك بس.
1: زين، ففعلا مثل ما قلتي أبرار أنه الطفل الداخلي هذا من وين جاء. وإحنا نتكلم مستمعين الكرام أيضا، هل النظرية هذه فعلا زادت الدراما؟ بعض الناس يقولوا من يوم طلع موضوع الطفل الداخلي والناس صارت حساسة زيادة، حساسة زيادة، لكن الواقع مختلف شوي. النظرية بحد ذاتها أداة، كيف ممكن نستخدمها؟ وهو اللي طبعا يفرق في الاستخدام الصحي، الشخص يفهم نفسه يتعالج ويتطور، وفي الاستخدام المبالغ فيه كل موقف يصير له تفسير نفسي عميق، وكل تصرف له قصة. الدراسات في العلاج السلوكي المعرفي تؤكد أن الوعي مهم، لكن لازم يكون متوازن. ما نقدر نرجع كل شيء للماضي أو نرجع كل شيء للماضي ولا نعيش دور الضحية طول الوقت. يعني باختصار مستمعينا، المشكلة ما هي في النظرية، المشكلة في طريقة استخدامها.
0: فعلا يعني ما كل شيء والله هذا بسبب الطفل الداخلي، والله عذروني أنا سويت هذا الخطأ بسبب الطفل الداخلي، بسبب تجارب لا أبدا.
1: هي يعني مبررات صح؟
0: أيوة المبررات،
1: يعيش مبررات ويقول أنا خلاص يعني هذا ما مني أنا أو ما أنا المسؤول، هذا المسؤول عن الطفل الداخلي.
0: بالضبط.
1: تحية لي طبعا الزميلة يسرى الحارثية، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هي تقول طبعا لما كانوا يتكلموا عن المسلسلات الكرتونية قال تقول يعني إحنا البنات متأثرين مع سالي كثير، كنا أنت تأثرتي مع سالي؟
0: والله شوف سالي أيوة كنت وايد متأثرة فيها. كنا نعيش ونمثل.
1: يعني
0: لا لا ما كنت بسوي نفسي لا ما متأثرة بس لا ولكن صح يعني حتى كنا نغني أغانيها. وأذكر إني أيام مثلاً العاملة كانت تسافر ونحن مثلا نروح أكنس أقعد أغني أغنية سالي وأعيش دور سالي أسوي دراما
1: اللي هي المظلومة
0: واللي والضحية كذا. يوم كبرت قلتني يعني عذرا بس سالي كأني وايد أوفر دراما يعني عاد ما لها الدرجة.
1: ترى يقول لك هو ذاك زمانهم.
0: أيوة
1: بس يعني هذاك زمانهم.
0: لأن رجعت أشوف طبعا على منصة رقمية اللي هو فيلم سالي غير مسلسل كرتون. فحسيت إن لا ليش نحن كنا وايد مصدقين سالي وايد حابينها.
1: وهذا أيضا تحية صباحية للأستاذ محمود الرحبي نصبح عليك بالخير. وأيضا المفروض تستقبلوا طبعا أيضا إن شاء الله تعالى أكيد إحنا خلال دقائقنا القادمة من البرنامج راح تكون معنا الطفلة الموهوبة أكيد سندس الصابري.
0: أيوة على طارق طفلك الداخلي اليوم بنستضيف الطفلة
1: وراح نعرف نكتشف أيضا الأشياء اللي تمر بيها الأشياء كيف يعني طفلها الداخلي سندس مع باقي طبعا المواهب اللي راح نتحدث عنها إن شاء الله. الله يحفظها يا رب. وعلى 9477797 رسالة تقول صباح الخير صباح السعادة صباح الجمال صباح على كل مستمع الشبيبة صباح على عيد عاهد أبرار. وقت أكون زعلان ومضايق أقرأ رواية من الروايات اللي معي أشغل معزوفة سيمفونية ضوء القمر لبيتهوفن. هذا طفل الداخلي سعد.
0: سعد أكيد يقرأ
1: سعد صح؟
0: سعد أيوة لأنه يقرأ دائما روايات أسامة المسلم. فحتى أمس هو مصور في الستوري كذا روايات أسامة المسلم ويعتبر هو أصلا يعني تفريغ عن التوتر وعن هذه الأشياء عن طريق القراءة.
1: وهذه أيضا رسالة من العم سعيد الشامي يصبح علينا بالخير كالعادة من الله. المزرعة الجميلة والمناظر الطيبة. الله يحفظك العم سعيد الهشامي.
0: آمين.
1: يا سلام لو بعد فارش البساط الحصير
0: أحلى شيء.
1: وجاهز القهوة العم سعيد. الله يحفظك ويسعدك يا رب.
0: آمين يا رب. إذن قبل أن نطلع فاصل عبدالله يقول إن هو ما يعرف نظرية طفلك الداخلي لكن اللي عرفه إن الناس كانوا أقل توتر بسبب الحياة الهادئة أو بسبب إنهم كانوا أقرب إلى الله. الحياة الهادئة تلعب دور فعلا.
1: الحين صارت الحياة عندك أبرار هادية. أول كان فيه مشتتات تتكلمي قبل الفاصل قبل أن نطلع.
0: وشوف تعرف ليش يعني لأن لما جاءت الطفلة سندس الله يحفظها طاقتها حلوة فخلتنا نواد مستانسة وأشوف فعلا الحياة هادية.
1: إذن مستمعي الكرام خليكم متابعين معنا راح نطلع لفاصل وبعدها إن شاء الله تعالى مستكملين معاكم فقرات برنامجنا الإذاعي برنامج صباح الشبيبة. نطلع لهذا الفاصل الإعلاني وراجعين.
2: خليك شبابي.
3: يمنع تصريف مياه الأمطار من أسطح المنازل إلى شبكة الصرف الصحي لما يسببه ذلك من أضرار وإشكاليات فنية على الشبكات الداخلية وشبكة الصرف الصحي العامة. نما لخدمات ظفار نهتم بك.
4: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
2: شبابة FM عيش حياتك وخليك شبابي.

0: صباح عليكم مستمعينا الكرام بكل خير، وحياكم الله ونرحب بكل من يتابع صباح الشبيبة على إذاعة الشبيبة. احنا معاكم في ساعتنا الثانية من البرنامج. وهذا ايضا تحية صباحية للي بتبتين على الموجة 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في محافظة ظفار على 98.5. نروح لضيفتنا، ضيفة صباح الشبيبة. ضيفتنا مستمعين عمرها 10 سنوات، هي خفيفة الظل، كبيرة في موهبتها ما شاء الله. ضيفتنا تلقي الشعر بإحساس، لها ظهور ومشاركة في برنامج الأطفال قمرة بقناة عمان، وكانت حكواتية اللي تحكي لنا الحكايات كأنها تحكي لنا عن ألف ليلة وليلة. ما شاء الله عدد من المواهب تمتلكها ضيفتنا. يا ريت بس عاهد تحط الكاميرا عليها. مستمعي الكرام، رحبوا طبعا اكيد بمتابعتنا بضيفتنا. انا حتى من اللي ابتسامت ما شاء الله سندس عد ما عرفت. صباح الشبيبة الموهبه طبعا سندس بن سالم الصابري، وسندس من ولايه صحم، صحيح يا سندس؟ سندس صباحك الله بالخير.
1: اهلا وسهلا بكم ومرحبا وصباح الخير، واخباركم وكيف صحتكم ما شاء الله؟ اليوم انا سعيده بتواجدي معكم اليوم في اذاعه الشبيبه.
0: واحنا اكيد سعيدين.
1: شكرا.
0: وكنا ننتظرك.
1: ما اعرف، فينا حماس واجد.
0: اقول لك سندس، سمعتي عن الطفل الداخلي لما يقول مثلا الانسان يعيش يعني احاسيس ومشاعر؟
1: أيوة.
0: الحزن، الضحك وكذا وغيرها، السعاده.
1: أيوة.
0: زين. إيش يقول الطفل الداخلي عند
1: يعني سندس؟ مثلا الشخص اللي يريد يقول شيء بخاطر غصبا عنه يقوله.
0: غصب عنه يقوله؟
1: غصبا.
0: أنت في مرة حد غصبك أنك تقولي شيء؟
1: نصهم، بس أنا أغصب عمري أني ما أقول يعني هذاك الكلام، يمكن يحرقهم أو ذاك الكلام بالنسبة لي ما يحرق أو شيء كده.
0: يعني أنت تعودتي أنك تحرق الناس؟
1: لا،
0: أكبر خطأ. افتكرتك أنك تحرق الناس تقولي. أيوة،
1: أكبر خطأ.
0: كيف؟
1: يعني الحين أحس إذا حركت شخص بيكون حالي إحراج، ونفس الوقت هو لا إحراج وكذا. إذا حركت الشخص أحس ما حد بيحب، ما حد بيحبني،
0: الناس ما راح تحبك
1: وما راح
0: يستمع ولا راح يجلسوا معك.
1: أيوة.
0: ها؟
1: ولا بيعبروني أصلا.
0: أول ما يشوفك، أيوة، أول ما يشوفك يهربوا. سندس، كلمينا عن نفسك، خلي المستمعين والمتابعين يعرفوا من هي سندس.
1: اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام.
1: معكم الطالبه سندس سالم خلفان الصابري من الصف الرابع، البالغه من عمر 10 سنوات من ولايه صحة.
0: ليش اخترتي تقولي الطالبه؟
1: الطالبه
0: وانت الحين مثلا في استوديو وعندك اجازه، ها؟
1: أيوة.
0: لازم تذكري المدرسه يعني؟
1: ايوه لازم،
0: لاني
1: احب اذكر المدرسه، اقول الطالبه. والحين باذن الله راح اروح الصف الخامس، خلاص لازم اقول طالبه، لاني احسني يعني بشوف عمري يعني خلاص اني كبرت.
0: كبرتي ما شاء الله،
1: ما حد صغرني. ما حد صغر.
0: الطالبه.
1: ايوه
0: الطالبه.
1: او انا معكم الطالبه كذا.
0: من اي مدرسه؟
1: من مدرسه جنان المعرفه.
0: جنان المعرفه
1: في ولايه
0: وين؟
1: في الخشتة في ولاية صحم.
0: ولاية صحم، كيف كانت الطريق وانتو جايين هنا؟
1: ما شاء الله، أول حاجة كنت مستانسة بالهواء البارد، ما شاء الله كان هذا الجو أحلى جو يعني الصراحة. الهواء بارد، غيوم، ماشي الشمس، ويعني عادي كذا نستانس.
0: أنا من طريقة كلامك أحس أنك أنت متذوقة للشعر.
1: أحسن، أحب أنا موهبتي من يوم كان عمري 5 سنوات أحب الأشعار.
0: تحب الأشعار؟
1: موهبت الأشعار.
0: تحفظ لي من؟
1: أحفظ مثلا للسلطان هيثم حفظه الله.
0: اللهم أمين.
1: ومثلا للأمي ولنفسي، وأشياء مثلا لليوم الشجرة وأشياء وغيرها.
0: قالوا سمعت عنك أنك ألقيت قصيدة بمناسبة يوم المرأة العمانية.
1: أيوة.
0: إيش تقول القصيدة؟
1: أنا الصراحة يعني أول حاجة
0: يعني؟
1: أول شيء أسفة يعني ما ذكرتها، بس أفضل قصيدة وما زالت لحد الحين لهذا يومي أنا حافظتها، هي قصيدة للسلطان هيثم كان عن يوم الوطن.
0: يلا نسمع.
1: يلا. يقولكم الشعر الله يسلمكم، عيدنا هيثم وذكرى عيادنا قابوس، عيدنا هيثم وذكرى عيادنا قابوس، على النية ببديها وبمشيها على الخضرة على الخضرة، لقل عمان لقل عمان، يا هيثم يا هيثم ترى أنا محزم وناموس، نحبك نحبك مش بعد كلمة نحبك، نباها حبنا تلقانا بين سيوف وبين دروس، من مسندب ألين ظفار، من مسندب ألين ظفار، مسامعنا على الذكرى مسامعنا على الذكرى، نشوف الأب القايد في وسط عيوننا محروس، تشوفك روح تتشابه تشوفك روح تتشابه مع الخالد وسط القبرة مع الخالد وسط القبرة.
0: يا سلام.
2: لحن تغرد البيدي في شف ويهن
1: منزلي
2: للبو
0: سعيدي
2: فيها ترنم والوطن في بعيدي.
0: تعرفين الفنان؟
1: أنا بس أعرف الأغاني بس ما أعرف الفنان. سبحان الله،
0: فنان العماني الجميل صلاح الزجالي.
1: ما شاء أقوى التحية، أبا أسمع تحيات أبو الصوت ييني.
2: ترنم والوطن في
0: إنزين، من اكتشف عندك اللي هي موهبة الإلقاء؟ اكتشفتيها بنفسك أو حد قالك من المعلمات؟
1: أول حاجة اكتشفت موهبتي في الروضة، لما كنت في الروضة حسيت أول حاجة يعني كنت أشوف مقاطع عن الأشعار، وكنت أقول في نفسي ليش ما أقول أشعار طويلة وأدبية وثقافية وكل شيء.
0: إنزين،
1: لكن سبحان الله كأن الله سمع دعائي وقال لما بيكون عمرش 5 سنوات خلاص راح تكوني فنانة في الأشعار.
0: ما شاء الله. تذكري أول قصيدة لقيتيها وانت بهذا العمر؟
1: عليش؟ صراحة يعني كانت يعني أول حاجة كانت أكثر قصيدة قلتها عن، والله صراحة ما أتذكر لأنه كان
0: وايد لغاية ما تذكريها لغاية ما تذكريها. إيش علاقة سندس ببرنامج قمرة، برنامج الأطفال في قناة عمان؟
1: أوكي. كان أول حاجة بقرأ بقول القصة من ألف ليلة.
0: نسمع.
1: أوكي حلو. أول حاجة كنا يعني قاعدة استانس في التلفزيون قاعدة ألون وألعب، إلا جاء اتصال أو مسج لأمي. هذا أظني الأستاذ يوسف، أظني صح؟
0: أستاذ يوسف البلوشي. أيوة نوجه لك التحية.
1: أستاذ يوسف
0: الفنان العماني،
1: برافو.
0: زين
1: حلو.
0: بعدين أول أستاذ طبعا اللي هو معد البرنامج.
1: أيوة.
0: الأستاذ يوسف الدغيشي،
1: برنامج القمرة،
0: يوسف الدغيشي. نوجه لهم التحية.
1: أيوة حيو
0: والحكواتي الأستاذ يوسف البلوشي.
1: أيوة كلهم يوسف إن شاء الله.
0: زين
1: حلو. جاءه اتصال أو مسج. أنا أول حاجة ما سمعت المسج، لكن قالت لي أمي إنه اليوم مثلا كسبيل المثال اليوم
0: أنزل.
1: بكرة راح تروحي قمرة.
0: يا سلام.
1: كيف كانت المشاعر؟ كيف كان الشعور؟ وصف. نعم
0: وصفي وصفي، خلينا نسمع هذا طفلك الداخلي.
1: الشعور ما شاء الله يعني. هاي المرة الثانية أتوقع، والحين صوت المرة الثالثة لأن 3 مرات أنا شاركت في يومين.
0: أنزل.
1: ما شاء الله يعني فرحت قلت ياي وآخرة راح أشارك برنامج قمرة وكذا وكذا.
0: خبرت الحلة ذيك اليوم كلها؟
1: ايوه.
0: ولاية صحم خبرتيهم كلهم؟
1: خلاص حشرت.
0: زين
1: حشرت عمري.
0: زين
1: انزين. وبعدين اول ما سمعت يعني خلاص الخبر
0: انزين
1: زين قلت راح اجهز شنطتي مع الاكل يعني عشان ناكل ونستانس وكذا على الهواء.
0: انزين
1: وما شاء الله سبحان الله ان كان ذاك الوقت كان الهواء بارد واشياء، وسبحان الله طاح رذاذ نزل الرذاذ.
0: هذا الكلام من متى يعني؟ قبل 2 3 كم؟
1: لا والله صراحة ظني قبل 2 أسبوعين يعني كذا.
0: زين
1: وطاح
0: يعني فترة خفيف. قريبة.
1: أيوة
0: يعني حتى بهذه المناسبة صار في رذاذ. يعني يوم سوى. مبارك صار. زين
1: الله يبارك علينا جميعا.
0: اللهم آمين.
1: وما خلاص عادي رحنا واستانسنا، كانوا يريدون إني أقول حكواتي، وفي اليوم الثاني أسئلة يعني الحين مثلا الحكواتي.
0: انزين
1: قال لي اني انا لازم اسوي قصص اللي هي الاسئله الاسئله عن هذيك القصه.
0: حلو.
1: اول يوم يريني اني اقول قصه وعد القصص عاد وانا وصواتي.
0: وكيف كانت القصه؟ ايش من الحكايات اللي حكيتيها؟
1: انا صراحه عادي يعني عندي الكثير من القصص لدرجه اني هنا وجد يعني أحب أقرأ قصص ونفس الوقت أقرأها وأستغل الأوقات في قراءة القصص أو القراءة.
0: إنزين.
1: وأحلى شيء إني أتثقف في القصص وأكون فنانة وشاعرة مثل المتنبين وبالشعر وماذا قال الشعر وكذا وكذا وخيرها.
0: إنزين. أنت بما أنك ذكرت المتنبي وغيره من الأشعار أو الشعراء.
1: نعم.
0: هل نفهم كذا إنه سندس تميل للشعر الفصيح؟
1: صح.
0: أو العام العامي؟
1: اثنيناتهم. عشقكم كل وقتهم. ما لا أفرق لا هذا ولا هذا.
0: زي ما سمعتينا شيء عام.
1: هو الحين أنا.
0: أو الشعر النبطي.
1: نبطي. أوكي. يقول هذا الله يسلمكم شعر للتحية.
0: لحظة لحظة لحظة. بعد في ميدان سمعنا.
1: الميدان. ها؟
0: ومعروفين هذا في صحن. هم والميدان.
1: الصراحة أحس. سحر وصحن أو الخبر يمكن معاهم.
0: أيوة.
1: أحسهم فنانين. أو في السوق السوق أحسهم واجد فنانين في هذا.
0: تذكر أحد من الشعراء أو بس فقط أنك أنت تسمعي لهم وبعد ذلك تلقي؟
1: صح.
0: إنزين نسمع. هل نسمع ميدان؟
1: نسمع ميدان. يقولكم طايح على الفراش من يومين وخاطف على الزاد واللومي حمى وزكمة وتحتحتح ما في نصح. طايح على الفراش من يومين وخاطف على الزاد واللومي. سلام.
0: خاطف على الزاد
1: واللومي.
0: وعلى فكرة ولاية صحم تشتهر بشجرة الليمون ترى.
1: شجرة الليمون. أنا أشوفه كان كان في شجرة عدانة يعني بعيدة. أوكي يعني نشوف كل مرة أشكال وأنواع فيها الليمون. ترى أخبركم أنا عندي أحب وايد الليمون. أحبه كذا يعني أكله.
0: لا لا طبيعي. وعندكم شجرة الليمون لازم تحب الليمون
1: عشان كذا لازم.
0: وبعدين على فكرة ملابسك يعني منسقتهم باللون الأخضر شيء كذا. زين يا سندس. سندس خبرينا مثلا موقف طريف صار لك. مواقف كثيرة أكيد.
1: مستوي معاي يوم. وش هذاك الشعور
0: يأمت عليه اليوم؟
1: لا ما اليوم.
0: متى؟
1: يمكن أول أمس كذا يعني.
0: خير إن شاء الله. إيش صار خبرينا.
1: هو نحن كنا رايحين لبريمي. أحب نتزل يعني نروح أماكن غريبة ما رحنا لها أبدا مثل عبري لبريمي أماكن بعيدة.
0: زين.
1: حلو. رحنا لبريمي كان هناك فلق الصعراء. صعراء ولا صعراني؟ أوكي هو كذا. رحنا كان ما شاء الله تبارك
0: الكوب. أيوة يلا كملي نسمعك.
1: الكوب.
0: الكوب.
1: أوكي.
0: عادي عادي
1: هو الفلق الصعراء ما شاء الله يعني. ترى هم يمكن البريمي معاهم هذا الفلق الصعراء في أفلاق وادي وأشياء ولايق للتصوير.
0: صحيح.
1: حلو. وأنا رايحة هناك خلاص خلص من السبح واستانست وكان يعني في أسماك صغننين حلوين مثلكم يعني.
0: أيوة.
1: حلو.
0: خلص يعني سمك.
1: يعني يدغدغوني على رجلي
0: كل
1: شيء. حلو. خلصت تبدلت كشخت كل شيء. بعدين فجأة أنا بقول لكم إني أحب القطط. أموت على شيء اسمه قطط.
0: زين.
1: عشق عشق.
0: زين.
1: حلو. خلاص.
0: عندكم في البيت قطط يعني؟
1: عندك قطط صغيرونة. ما أخذت
0: لك أمك ما أخذت لك قطط؟
1: لا لا لا كنا رايحين من يزو أي موجودة في ولاية صحار.
0: زين.
1: موجود معهم أشكال وأنواع وغرائب وعجائب من القطط. ويعني الحيوانات. أخذت لك قطة صغيرة وسميتها سوزي.
0: سميتيها سوزي.
1: سوزي اسم ياباني أحب كذا يعني.
0: إنزين.
1: أنا اللحة.
0: إنزين.
1: وليومها ما شاء الله تحبني. أوكي لأني تدرب لأني أعشق القطط. حلو. لما رحت أسمع ياو ياو ياو ياو وأسمع وأرد وأرد مثلا تقول هذه القطة تتكلم أنا أكلمها أقول لها ياو ياو وتسمع وهي تعدالي إلا وتعدالي وش تسوي البرد هذه القطة؟
0: إيش سويت سوزي؟
1: سمتنها لول. لا ما قطة.
0: الثاني
1: هذا في البريمي.
0: أها.
1: أيوة. وش تسوي هذه القطة إلا وتجلس عد هاي الحين أنا سميتها لولي.
0: لولي.
1: لولي.
0: إنزين.
1: في البريمي.
0: إنزين.
1: إلا وتجلس عدالي وتقولي يعني كأنا من تصرفات تقولي يلا مسحيني تغدغيني.
0: أيوة.
1: يعني سوي مساج.
0: إنزين.
1: حلو. وبعدين جت قطة ثانية. هذيك أنثى هاي كبيرة شوية أما القط الصغير لونه برتقالي ذكر. إلا صغيرون وقام يتضاربوا هذاك صغير وهذاك كبير قام يتضاربوا.
0: انزين ايش سويت انت؟
1: انا صراحه انا ما
0: اني ملكه تتفرج عليهم يعني عاجبنك انهم يضربوا
1: لا لا لا, لا. ما اني انا ملكه وامبراطوره القطط
0: ايوه امبراطوره القطط دي أيوة. ما شاء الله يلا زين
1: افصل بينهم مره اشيل هذا مره اشيل ذاك
0: انزين
1: انا لما شلت هذاك القط اتورط قط الصغير تورط من أمسحته وأول واحد هذيك الكبيرة ولا الصغير
0: يعني هم غاروا من بعض
1: أيوة غارة هذيك القطة الأنثى لما شليت القط الصغير اللي هو الصغير الذكاء
0: أيوة
1: قامت تصح مياو مياو ودري ودري ودري دوري دوري مسحيني مسحيني
0: زين روح كملي كملي كملي طبعا مستمعينا الحكواتية سدس يعني عادي زين
1: عشقة القصص
0: ايوه
1: زين بعدين قلت انا عندي يدين يد انا بمسح للذكر واليد الثانية حالأنثى بمسحهم بعدين تورط هذا قامت تتعضني وهذا قام يشمخني وش سويت
0: سويتي
1: خليني اتمشى اودر هذاك احطيه في اليمين والثاني حاليسار وراحوا بعدين رديت يقض ثاني غيرهم
0: زين
1: يقض ثاني غيرهم لكن ما شاء الله هذا لون ابيض لون ابيض
0: اها
1: انا ما اعرف هذا هذه الفصل ايش يسميها
0: سندوش ايش رايك نطلع لفاصل اعلاني
1: اوكي يعني القصه طويله
0: قولي نطلع لفاصل اعلاني وراجعي لكم
1: راجعين فاصل اعلاني ونرجع لكم احلى اذاعه باي
3: عيش حياتك وخليك شبابي بعدك تنتظر دورك مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل عبر تطبيق بنك مسقط شبابة أف أم عيش حياتك وخليك شبابي بعدك تنتظر دورك مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع خدمات سريعة وسهلة وآمنة سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة بنك مسقط أفضل كل يوم في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم فورد مغامرتك تبدأ من هنا في رحلة تبدأ بخطوة خطوة تفتح أبواب الفهم وتصطل الشخصية المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول هناك تبدأ الحكاية في جامعة صحار خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد. شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
2: رجعنا لكم متابعين الكرام في برنامج صباح الشبيبة ومع الموهوبة الطفلة المبدعة سندس الصابري. أنا ما أعرف لما ما لحق أتكلم لضحكي. ها؟
3: أنا ترى عشان كذا.
2: الله يعطيك العافية.
3: أنا أول ما أروح مثلاً إذاعة أو شيء، أنا أكثر شيء أحب الإذاعة، ما أقدر، أحب الضحكة، أحب أضحك وأتكلم نفس الوقت.
2: يا رب ضحكة دائماً إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
2: إنزين كملينا قصة اللولي.
3: وصلنا هذاك اسمه بطبوط.
2: بعد بطوط اسمه؟
3: لأنه لونه أصفر. يعني زين. قريب من الأصفر.
2: إنزين
3: هذاك لولو هذا بطبوط. شوفوا خلاص فرقتهم، حطيت هذاك يمين وهذاك يسار، وصلنا إلى القطة البيضة. القطة البيضة الله يسلمكم، ما أعرف هذه الفصيلة شو اسمها، بس كتبونا يعني. هذه الفصيلة يعني هي بيضة، عيون صفراء وعيون زرقاء.
2: سبحان الله.
3: يعني مثلا هذه عيون وحدة،
2: يعني عين كذا، عين صفراء وعين زرقاء.
3: أيوة.
2: إنزين
3: شفتها إلا وإيش لها، يعني عرفتني كأن أنا أمها. خلاص عرفتني يمكن عندها الأم، لكن الأم ودرتها بس.
2: وقعتك أنت؟
3: أيوة.
2: أنت الحنونة.
3: مس أول مسحة قعتني.
2: خلاص
3: أول ما ودرتها قعت مياو مياو مياو، وجلست عدى لي ومسحيتها، وأحب يعني أسوي دغدغه وأسوي لهم كركشة وكذا.
2: زين وهذا القصة.
3: خلاص وبعدين صورت النهاية في الختام، وبعدين رحت شوية مع الأسماك أودعهم يعني.
2: يلا زين، أنا أسألك سندس، من قدوتك في الحياة؟
3: أكيد والدتي العزيزة ربي يحفظها، هي دعم الأساسي لي وسر كل نجاحاتي، وهي تطور مواهبي وتجعلني مميزة في دراستي.
2: الله يحفظك يا رب. في فعاليات قادمة تشارك فيها؟
3: احتمال إن شاء الله. عشان كذا
2: اللي هي؟
3: كسبيل المثال يمكن أسوي فعاليات مسابقات، يمكن ما يخبروني، يمكن نروح بكرة أو شيء كذا يعني.
2: يعني مقدمة أيضا فعاليات؟
3: أيوة أقدم على خشبة المسرح وأسوي فعاليات ونفس الوقت إعلانات وتغطية.
2: انزلوا وخيروش بين أنك تكوني مذيعة أو تكوني شاعرة ملقت يعني تلقي قصائد شعرية، أو أنك تكوني حكواتية، أنت اختاري.
3: الصراحة كلهم حلوين، أحبهم كلهم، ولكن
2: بس هنقولك تختاري واحد.
3: شيء قريب من قلبي.
2: اللي هو؟
3: شيء يعني أحسه أكثر من هذه الثلاثة بكثير، أكثر من ثلاث مرات، اللي هو التقديم.
2: تقديم؟
3: أحب أعشق التقديم.
2: الزميلة المذيعة الموهوبة سندس.
3: أحب لأن ظهرت هذه الموهوبة كذلك لما كان عمري 5 سنوات.
2: ما شاء الله.
3: كنت لم مثل ما قلت، كانت أول قصيدة لقيتها اللي هي عيدنا هيثم، ونفس الوقت خلوني إني أقدم شوية، خلوني أقدم فعليا. وأول حاجة لما خلوني أقدم كان كذا أول يوم، أول تدريب كان في توتر كالعادة، يعني كل شخص أول ما يسوي شيء لازم بيكون متوتر أو حاجة.
2: أكيد.
3: لكن خلاص أول ما نشرت أمي هذا الفيديو أو مثلا على الحالات وكذا،
2: ما شاء الله،
3: قلت المشاهدات واللايكات والتعليقات وكلهم إيجابيات.
2: زين أكثر فيديو صار فيه تفاعل إيش هو تذكري؟
3: مستوي قبل أسبوع وأتذكر
2: إيش هو،
3: وكان يوم الخميس أو السبت.
2: إيش هو؟ إنزين
3: كنا رايحين أمي جاتها مرة كده على بالها فكرة، بس بدأت الحين قاعد تجاوب التلفون بس كذا فكرياتها كيف تقولي.
2: طبعا نوجه تحية لأمك.
3: برافو
2: أم سندس موجودة معنا بالاستوديو.
3: برافو.
2: قولي
3: مرة قالت لي سندس يلا قومي بكرة تجهزي عشان نروح البحر.
2: انزين
3: رحنا البحر، كان الجو ما شاء الله، قمنا الساعة 6، الجو وش حالات القمر مثلكم طبعا.
2: الله يحفظك.
3: الجو حلو ما شاء الله.
2: ايوه بعدين
3: ونفس الوقت كان البحر بعيد، ما يعني ما كذا غزير، وجبنا الفطور وصورنا. وامي صممت جزاها الله الف خير، صممته ونشرت على حسابي الا ويذا لك المشاهدات واللايكات،

0: ويقول التعليقات يا حظ السندوس كيف تروح البحر وتتسبحين وكذا وإيش حور شوية قد حلوة والله حظش.
1: وهذا صار فيه أكثر تفاعل
0: أكثر تفاعل ما أعرف كم وصل حتى ألم ما حافظ الرقم أصلا حافظتنهم كلهم ما عاد هذا.
1: الله يعطيك العافية إن شاء الله كل فيديوهاتك كذا تصير فيهن تفاعل. خبرينا إيش تقولي لأطفال عمان اللي في عمرك واللي أصغر منك عشان ممكن يكونوا كذا يهتموا في مواهبهم.
0: يعني كسب المثال إنهم يريدوا يسووا هذا بس متوترين أو خايفين.
1: إنزين إيش تقولي لهم؟
0: شوفوا الأبطال الحقيقيون مو العاديين في أبطال عاديين. الأبطال الحقيقيون ما يتوترون وما يخافون ويتحدون المصاعب ويتحدون يعني المصاعب والتحديات الصعبة حتى يصلون إلى القمة. فأقولكم لا تتوتروا ولا تخافوا حتى تصلون إلى القمة. ومثلا نروحوا إلى ورشات وروحوا إلى أشياء جميلة عشان تصير موهبتكم أكثر تفاعل.
1: الله يحفظك سندس الصابري. احنا سعيدين بوجودك معنا في صباح شبيبة وإذاعة شبيبة. نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله.
0: آمين.
1: كلمة شكر تحبي توجيها؟
0: شكرا لكم. شكرا شكرا شكرا شكرا جزيل الشكر على هذه الاستضافة الجميلة. وأسعد كل شخص شاف هاي الإذاعة لهذا اليوم وأنا مستمتعة كثير. إن شاء الله هاي مو آخر مرة أني أجي إذاعة شبيبة
1: بإذن الله تعالى. أكيد مكانك
0: بإذن الله. وإن شاء الله أني أكون أشوفكم مثلي أكون أشوفكم تكونوا مثلي. وسلام.
1: الله يسعدك يا سندوس. إذن مستمعين الكرام كانت معنا الموهوبة طفلة سندوس الصابري. سندوس كل التوفيق لك إن شاء الله.
0: آمين.
1: استمري وإحنا متابعينك إن شاء الله تعالى.
0: تعالى.
1: إذن متابعين ومستمعين إحنا راح نطلع لفاصل وبعد إن شاء الله مستكملين معاكم برنامج صباح الشبيبة.
0: Nice to meet you.

0: وخليك شبابي.
1: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om.

0: صباح المحبة وصباح السعادة وصباح الشبيبة. نتمنى لكم مستمعين اللي مثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار، دروب السلامة يا رب، وتوصلون لمقاصدكم الصباحية بكل سلامة. يا جماعة الخير، اليوم في صباح الشبيبة صباحنا جدا مختلف، جدا استمتعنا بالحضور وبلقاء المبدعة الصغيرة الجميلة الرائعة سندس الصابري، يعطيها ألف عافية، حقيقة صنعت يومنا وفعلا أضافت طاقة إيجابية. وأيضا من رسائلكم مستمعين الأحبة لاحظنا هذا التفاعل وإعجابكم وإشادتكم بسندس، فأكيد نتمنى لسندس نشوفها كذا في الإعلام ونشوف لها مستقبل على 2-4-9-4-0، ونقول صباح الخير وصباح الشبيبة. السلام عليكم. اهلا.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بنت ابرار.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته العم عبد الله، ايش حالك؟
1: الله يسلمك، يسعد الله صباحك وصباح الولد العزيز عيد بن سالم الخويطري والمخرج المتميز في اذاعه الشبيبه واستاذنا العزيز سالم الجساسي مدير اذاعه الشبيبه وجميع العاملين في إذاعة الشبيبة. كيف حالكم؟
0: بخير الحمد لله. طمنا كيف أهالي صور؟
1: صباحكم نهاركم سعيد الحمد لله، مثل سعد قلوبكم الذي فاتحين
2: الله يحفظك
1: وذهنكم للمشاركين والمستمعين في إذاعة الشبيبة.
0: الله يسعدك يا رب العم عبد الله،
2: الغالي إذاعتكم وبرنامجكم.
1: والله صور الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين. يعني كنا شوية أمس الجو لطيف بارد شوي.
0: ايوه، واليوم كيف الجو الصباح؟
1: الصباح بعد فيه نسناس هواء
2: الحمد لله. الحمد لله
0: الله يديمها النسناس الجميل.
2: عاد نسناس العافيه.
1: الله يسلمكم يا مرحباكم، الولد عيد وهيج العلوم
2: الحمد لله
1: عندكم اذاعه الشبيبه.
2: طيب وبخير الغالي، واقول لك ترى اقول انه نسناس العافيه العافيه غير
0: مختلف، كل شخص غير.
2: هي
1: لا
2: وما كذاك،
1: لأن فيها أجواء ملتقى أجواء الأشرة.
2: إيه صحيح،
1: هي 4 أيام وخلاص بينتهي الملتقى.
2: ما شاء الله، الله يحفظكم إن شاء الله.
1: أعتقد يوم السبت تاريخ 15/8.
0: العم عبد الله اليوم الصبح ماشي كذي شعر فن من الفنون.
1: لا يعني هذا ذات شبيبة،
0: نبى نسمع منك شعر او فن تشحشح مثل ما عودتنا عودت المستمعين.
1: اقول لك كيف المشاركين، يعني هل يعني لو قوى
0: مستمتعين طال عمرك مستمتعين في مستمعين خارج السلطنه يتعرفون على هذه الفنون الشعبيه العمانيه وعلى الشعر العماني الشعبي.
1: الشعر البرتغالي يقول
2: ها
1: تبع ذوب الخليلي لا يا عليها ولست وعلى
0: الله الله.
1: انتوا بوزنيه ما تعرفوا بوزنيه، يا ثوب ثوب من الاصلي اللولي.
0: ايوه
2: هي بس جيبها بالشعبي.
1: بوزنيه من كل تبوله لبس اليماله ذوقه حلو ومبغيته من العال، يعني من العالي.
0: ايوه
2: زين،
1: لا هي حال العيد وحواله يعني ليله الحوال.
0: ايوه
1: والله عندي اليوم حق متذوقين في إذاعة الشبيبة، عندي من زمان الطيبين اللي يتابعوا علي بن روغة عليه رحمة الله.
2: آمين آمين.
1: مو رأيكم؟
2: خلاص نسمح إن
0: الرأي نسمع رايك. أكيد أكيد، وفي ناس الحين رايك. في شباب اليوم يحبون يسمعون الحين لعلي بن روغة طال عمره.
1: القدامة القدامة خاصة القدامة.
0: أيوة
1: بلغ سلامي وافتسر منهم نبا يا طير يا علي دل خلاني، بلغ سلامي وافتسر منهم نبا يا طير يا علي دل خلاني، بعطيك وابشع بالعواض وما تبا في شف خلي لو طرفت زماني، بعطيك وامشر بالعواض وما تبى في شف خلي لو طلبت زماني، قل لحبيبك في المحبة متعبة يشكي ودام ليت الحرماني، مدري عتب دايس ولا انك ما تبى والاخذ كان نسياني مدري تبدا يسول انك ما تبى والاخذ كان نسياني رحمنا ديما في هواك معذبة رفض حشايا يا دليل عياني رحمنا ديما في هواك معذبة رفض حشايا يا دليل عياني الحب خلاني دريك مصوبة من يوم فارقتك أنا والهاني الحب خلاني دريك مصوبة من يوم فارقتك أنا والهاني أنوح والغي مثل طير الرائبة على غصون الورد والريحاني أنوح والغي

0: الناس وهالي والقربة ما لي عزادونك ولا سلواني.
1: الله الله صح لسانك, ما لي عزادونك ولا سلواني.
2: صح لسانك, الله يحفظك يا رب.
0: الله يسلمكم, الله يسلمكم, الله يسلمكم.
1: يعطيك العافية على مشاركتك وعلى حضورك دائما في كل صباح من صباح شبيبة.
0: بارك الله فيك, وأنا أوجه كل التحية والتقدير على جميع المستمعين إذاعة شبيبة. وفي هذا اليوم الاثنين يوم في صباح الشبيبة, ونسأل الله العلي القدير أن يكلل مساعي مولانا صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم حفظه الله ورعاه.
2: آمين.
0: يعني لتعزيز سلطنة عمان في جميع الدول, يعني يعزز هذه سلطنة عمان
2: المكانة اللي تحظى بها السلطنة. الحمد لله.
1: الحمد لله.
2: الحمد لله.
0: والرخاء وجميع يعني بما يريح الشعب العماني والمقيمين في سلطنة عمان الحبيبة. الله يكلل مساعيه بالنجاح ويثبت الله خطواته بالثبات يا رب العالمين. ونسأل الله العلي القدير أن يدوم علينا نعمة الأمن والأمان.
2: اللهم آمين.
0: في قيادة الحكيمة مولانا صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه.
2: اللهم آمين.
0: ودام الله لنا ودامت عمان ودام الشعب العماني, وحفظ الله أم عمان السيدة الجليلة عهد بنت عبد الله البوسعيدي وجميع المقيمين في سلطنة عمان الحبيبة. أخوكم عبد الله بن ناصر المشرفي من محافظة جنوب الشرقية ولاية الصور. شكرا جزيلا لكم ونهاركم سعيد.
1: الله
2: جزاك الله خير عم عبد الله, بارك الله فيك.
0: مرحبا.
2: في أمان الله. وعلى 2499000 نقول السلام عليكم صباح الشبيبة.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف الحال العم سعيد؟ كيف صحتك؟
3: الحمد لله يا عيد, الحمد لله ما نشكي بأس.
2: ملاحظة أبرار. إحنا من العفية من جنوب الشرقية إلى جنوب الباطنة. العم سعيد صبح عليك بالخير والرضا.
3: الله يصبحكم بألف خير وسعادة.
2: الله يبارك فيك ويسلمك.
1: صباحك سعيد العم سعيد.
2: وما أخبار الطوية؟
3: كيف حالك يا أبرار؟ طيبة؟
1: بخير دامك بخير يا العم سعيد.
3: الحمد لله طوية, الحمد لله زامطة, الحمد لله.
2: إن شاء الله دوم بإذن الله, بدوم بإذن الله تعالى.
1: ونحن نشكرك العم سعيد على هذه الصور الجميلة اللي في كل صباح ترسل لنا.
3: إيه أنا كنت واصل داخل البلاد ولكن عدت وكلمت من البيت عتقيت.
2: الله يعطيك العافية. إيه الله يعطيك العافية.
3: نعم رحنا هناك ورحنا وهذا الحمد لله.
1: الحمد لله. العم سعيد إيش رأيك؟ نعم. أول كانوا الناس أقل توتر وأقل مشاكل ولا الحين؟
3: طبعاً أول أقل مشاكل وأقل توتر وأقل يعني ضغوطات وأقل هذا, ما مثل اليوم الإنسان يعني كله متوترين وكله يعني سبحان نتيجة يعني الأعمال للآن والسرعة وهكذا.
2: صحيح.
3: تسمع. إيه نعم.
2: متغيرات الحياة العم سعيد.
3: متغيرات الحياة طبعا.
2: نعم.
3: لكل زمن يعني
2: ظروفه
3: يعني.
2: صحيح.
3: نعم. الأشخاص اللي يعيش الآن يعني لا يمكنهم أن يعيشوا قبل فترة 50 سنة 40 سنة.
2: أكيد.
3: نعم.
2: الله يبارك فيك العم سعيد.
1: الله يسعدك. نعم. يا رب يحفظك.
3: ويقول الله سبحانه وتعالى وبتقي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وقال ابن القيم إنما تكون الهموم والغموم والأحزان من جهتين, أحداهما الرغبة في الدنيا والحرص عليها والثاني التقصير في أعمال البر والطاعة. هذا يعني
2: بارك الله فيك.
3: والقلق والاضطراب هذا عندما يحس الإنسان بقلق واضطراب وتوتر يعني يقرأ الآيات ويقول الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.
2: صدق الله العظيم.
3: نعم
1: صدق الله العظيم.
2: جزاك الله خير.
3: نعم أحسنت أحسنت وأنا سلمت عليك معك.
2: الله يسعدك الغالي، بارك
1: الله فيك يا رب.
2: شكرا.
1: في أمان الله.
2: في أمان الله. أمورنا في صباح شبيبة تمام.
1: جبر خاطر،
2: جبر خاطر،
1: نفس ما تقول دائما وأبدا.
2: تواصل دائما للمستمعين والمتابعين مستمعينا. ونروح لفقرتنا التالية مستمعينا في صباح الشبيبة، فقرة صباحية صحية.
1: أكيد طبعا يا جماعة كلنا نتمنى إطالة عمرنا، وفي عادات صحية ممكنها تطيل من أعمارنا، ففي طبيبة تكشف 5 عادات يغفل عنها كثيرون في إطالة العمر. فطبيبة متخصصة في الرعاية الوقائية كشفت عن 4 عادات قد تساعد على إطالة العمر وتحسين الصحة مع التقدم في السن. فذكرت الدراسة الأسبوع الماضي أن الحد الأقصى لعمر الإنسان ممكن يصل إلى 194 عاما، وبحسب العلماء في معهد سكولكوفو للعلوم والتكنولوجيا في موسكو، فإنه إذا تمكن الخبراء من التوصل إلى وسيلة للحد من موت الخلايا المرتبط بالتقدم في العمر، فقد تواصل أجسامنا العمل لفترة أطول بكثير.
2: مستمعينا، ورغم أن عوامل نمط الحياة لا تستطيع إيقاف عملية الشيخوخة البيولوجية الطبيعية، فإنها قد تساعد على منع موت خلايا الجسم في وقت مبكر، ما قد يؤدي ليس فقط إلى حياة أطول بل إلى حياة أكثر صحة أيضا. وقالت كلير نيلاند، وهي طبيبة عامة متخصصة في الرعاية الصحية الوقائية في عيادة هوك، إن الهدف من إطالة العمر لا يتمثل فقط في زيادة عدد سنوات الحياة بل في العيش بصحة جيدة خلال سنوات التقدم في العمر.
1: وكذلك أوضحت نيلاند أن إطالة العمر مستمعينا لا تبدأ في 50s or 60s من العمر، لا يمكنك أن تبدأ مبكرا بما يكفي في التخطيط لصورتك المستقبلية، فإذا تمكنت من تبني عادات صحية الآن وفي أقرب وقت، فأنت تهيئ نفسك لحياة أفضل مع التقدم في السن.
2: لكن الأمر لا يقتصر على اتباع نظام غذائي صحي والحصول على نوم جيد وممارسة الرياضة، وذكرت نيلاند مجموعة من العادات اليومية المهمة وغير المعروفة على نطاق واسع، واللي تتمنى أن يدمجها طبعا المزيد من البالغين في روتينهم اليومي في أي عمر، وفق صحيفة ديلي ميل البريطانية. فالتخلي عن الأريكة والجلوس على الأرض مستمعينا، أيضا شرحت نيلاند، هنا نعيش في مجتمع اعتاد على قلة الحركة والجلوس على الأرض بدلا من الجلوس على الكرسي، يمكن أن يساعد في تقوية الجزء السفلي من الجسم كما يساعد على الحركة والتوازن. وأضافت أن الانتقال من الجلوس على الأرض إلى الوقوف يمثل حركة بسيطة تختبر بشكل هادئ ما إذا كان جسمك يتقدم في العمر بطريقة صحية أم لا.
1: أيضا كذلك من العادات استخدام خيط الأسنان وتناول الألياف وحجز موعد مع اختصاص تنظيف الأسنان، لأن أصبحت ميكروبات الفم تحظى باهتمام متزايد لدى الباحثين عن طرق لإطالة العمر، إذ ترتبط التهابات اللثة المزمنة بحدوث التهاب في مختلف أنحاء الجسم، وهو عامل معروف في العديد من الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر. وأشارت أيضا مستمعين ورقة بحثية نشرت عام 2025 في مجلة جورنال أوف أورال مايكروبيولوجي إلى أن المجتمع المعقد من الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في الفم أصبح ينظر إليه بشكل متزايد باعتباره عاملا محتملا رئيسيا في عملية الشيخوخة.
2: وأوردت نيلاند أن تنظيف الأسنان بالفرشاة 2 يوميا لا يكفي، تنصح بزيارة طبيب الأسنان اختصاصي تنظيف الأسنان بانتظام لإجراء تنظيف شامل إلى جانب تنظيف المساحات بين الأسنان بانتظام باستخدام خيط الأسنان أو الفرشاة المخصصة لذلك. كما أن اتباع نظام غذائي غني بالألياف يتضمن الفواكه والخضروات والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة يساعد على دعم البكتيريا النافعة في مختلف أنحاء الجسم. وتتبع تباين أو تتبع تباين معدل ضربات القلب، ذكرت هنا نيلاند أن أحد المؤشرات المهمة التي ينبغي الانتباه إليها عند الحديث عن طول العمر هو تباين معدل ضربات القلب.
1: كذلك في شيء غريب، عادة غريبة الحين راح أقول لكم مستمعينا، الوقوف على ساق واحدة أثناء تنظيف أسنانك. يقول لك هذه عادة غريبة لكن أيضا صحية وتساعد على تقوية التوازن. فتقول أكدت الطبيبة نيلاند، يقلق الناس بشأن فقدان الوزن، لكنني كطبيبة متخصصة في طول العمر أهتم أكثر بمساعدة الناس على اكتساب القوة، وتبدأ القدرة على التوازن في التراجع منذ سن الثلاثينيات، وهي مؤشر على احتمالية السقوط. السقوط، كما أنها مؤشر على الشيخوخة الصحية. وتقترح نيلاند هذه العادة الغريبة الوقوف على ساق واحدة أثناء تنظيف الأسنان باعتبارها أسهل طريقة لإدخال تمرين لتحسين التوازن ضمن الروتين اليومي، ولا يساعد ذلك على تحسين صحة العضلات فحسب، بل قد يدعم القدرات المعرفية أيضا.
2: أيضا مستمعين اختيار المشي السريع، تتراكم الدهون البيضاء وهي الدهون اللي تخزن طبعا السعرات الحرارية غير مستخدمة خلال منتصف العمر، ما يزيد احتمالية الإصابة بمجموعة من الأمراض المرتبطة بالسمنة بدءا من أمراض القلب وصولا إلى بعض أنواع السرطان والخرف. وبحسب نيلاند أظهرت الدراسات أن إحدى الطرق الفعالة للمساعدة على التخلص من الدهون البيضاء هي ما يعرف بتمارين المنطقة الثانية. تتمثل المنطقة الثانية في نشاط هوائي منتظم يستمر بين 30 و 45 دقيقة ويرفع معدل ضربات القلب إما لا يزيد عن 70% من الحد الأقصى، مثل المشي السريع أو ركوب الدراجة. إذن مستمعينا هذا في فقرتنا الصباحية عشان تريد يعني تزيد من إطالة عمرك، كانت 5 نصائح أو عادات يغفل عنها الكثيرون والطبيبة أشارت إليها.
1: هو من المعلومة الجديدة اللي اكتسبتها تقريبا عيد، اللي هي معلومة طبعا أن فعلا الأسنان والتهاب اللثة لعلاقة بالشيخوخة المبكرة، وهذه معلومة جديدة أيضا. هذه العادة الغريبة، يعني تخيل أنت تنظف أسنانك وتوقف بساق واحدة، يقولك هذا أحد التمارين أنك أنت تحافظ على التوازن، توازن جسمك، بحيث أنك أنت هو حلو بين فترة وفترة الواحد كذا يسوي تمارين توازن.
2: هذه لعبتي.
1: اوكي انا شفت ان عيد يعني مستغرب من هذه الحركه.
2: لا لازم تكون انك يعني شخص رياضي وكذا.
1: ايوه نتعلم منكم يا رياضيين.
2: هذه تحياتنا الصباحيه لكم مستمعي الكرام وكل من يتابع برنامج صباح الشبيبه. 10 دقائق ختام حلقه اليوم. شيري عصام تقول انا راح اوقف على رجل واحده.
1: ليش حتى لا؟ جاسم السعدي يقول إني يسويها، طلعتوا يا الشباب تسوونها دائما
2: تسووها،
1: وأنا معلومة جديدة معي.
2: ها؟
1: معلومة جديدة معي، طلعتوا الشباب تسوونها دائما.
2: هذه شيري عصام طبعا مصرية مقيمة في سلطنة عمان، وجه لك كل التحية يا شيري، أهلا وسهلا فيك.
1: تحية لك يا شيرين. إذن مستمعين نرجع لموضوع حلقتنا اليوم. سؤال حلقتنا اليوم، باعتقادكم متى كان الناس أقل توتر ودراما، الحين أو زمان، قبل أو بعد نظرية طفلك الداخلي؟ في مشاركات توصلتنا على الواتساب.
2: أكيد في مشاركات. فياض ربلوشي يقول طبيعة التوتر كان التوتر وجودي ومباشر حيث تركز الخوف والتوتر اليومي، يعني في السابق كان التوتر من أثر الحروب المجاعات والحروب الصحية أو الحروبات نعم الصحية، فيختلف بين السابق والحاضر. عن الحاضر أصبح التوتر نفسيا أو فكريا واجتماعيا مثل ضغط العمل.
1: جميل يا فياض يعطيك العافية. أيضا يحيى على 94777975 يقول للماضي الناس كانوا أقل توتر ولا الحين، لأن التوتر على حسب وضع الشخص. أتفق معك، حسب وضع الشخص وكيف تعامله وطريقة عيشته في الحياة.
2: ويقول جاسم يكون الناس أقل توتر عندما يشعرون بالأمان وتكون بيئتهم مستقرة. شو رأيك أبو؟
1: البيئة المستقرة فعلا تساعد على
2: ويمتلكوا القدرة على التحكم في مجريات الأمور، أما التصرفات الدرامية فتظهر غالبا عند فقدان السيطرة أو تراكم الضغوط النفسية.
1: فعلا اتفق معك يا جاسم السعدي يعطيك العافية. جاسم أيضا عنود تقول توتر الصامت القلق كان يظهر في شكل أعراض جسدية أو غضب مفاجئ دون فهم السبب الحقيقي. فعلا يا عنود في اتصال على 2-4-9-4-0. أكيد ما زلنا وحتى لو كنا حنا في آخر الدقائق ما زلنا في انتظار اتصالاتكم واستقبال اتصالاتكم أيضا.
2: إذن على 2-4-9-9-0-0-0-0 أبرار مكالمة معانا.
1: صباح الخير.
4: السلام عليكم أخي أبرار.
1: وعليكم السلام عبد العزيز، شخبارك؟
4: بخير الحمد لله، شخباركم؟
1: الحمد لله. وكيف أهلنا في قطر؟
4: يسلمون عليكم ويقول لكم حياكم.
2: حياكم وين يعني؟
1: نحن نقول لحياكم صوب الخريف.
2: حياك عبد العزيز.
4: قل لنا في حد يخلي الخريف يجي
2: للحال. الله يسعدك يا غالي يا عبد العزيز، سعيدين احنا بمشاركاتك ودائما سمع صوتك يا عبد العزيز معنا. عبد العزيز كانك
1: واضح يا عبد العزيز،
2: كانه ودر التليفون وراح. عبد العزيز انت ما معنا؟
4: ها لا معك.
2: يلا نسمع،
4: تكتب اللحظات الاخيره واسمع اصواتكم الجميله.
2: الله يسعدك. نسالك عبد العزيز، شو اخبار طفلك الداخلي؟
4: انا ما عندي طفل داخلي.
1: ما الطفل الداخلي كبر
2: اللي هو الطفل الداخلي خلاص، يعني نقول احنا مر بظروف معينه. يا عبد العزيز
4: يا يعني هذا المقولة ما أمشي والله عندي طفل داخلي،
2: صارت ترند يعني وهبة كذا. أيوة. في الوقت الحالي
4: والله التوتر في كل لحظة يعني.
1: في الماضي والحاضر.
4: في الماضي والحاضر حتى. أيوة. الواحد لو مثلا مقبل على موعد، على موعد طبيب يكون متوتر، مقبل على أي قرار يكون متوتر. التوتر لا لا قديم ولا لدي.
1: صحيح صحيح كلامك يا عبد العزيز، يعطيك العافية.
4: لأن في بعضهم يقول لك التوتر والله الحالة النفسية متوتر. التوتر في أي لحظة، ما يبي التوتر، ما يبي لا كان قديم ولا كان جديد. التوتر حتى الإنسان لو مقبل على أي قرار أو اتخاذ قرار يكون متوتر.
2: صحيح موجود.
1: توتر أمر طبيعي، شعور طبيعي، حالة حال المشاعر الباقية.
4: حتى في بعضهم، في بعضهم تلاقي راح قاعد يقول بقعد في قهوة وفكر بالقرار اللي باخذه، حتى لو هو في أي لحظة تلاقيه متوتر. ما يبي التوتر، ما يبي له والله قديم ولا جديد.
1: نعم، شاكرين لك مشاركتك يا عبد العزيز.
4: الله يتلقى.
1: الله يحفظك يا رب.
2: في أمان الله عبد العزيز، شكرا جزيلا لك. تحياتنا لأهلنا في قطر.
4: يوصل يا أخي.
2: الله يسعدك. إن شاء الله.
1: إن شاء الله بني.
2: بني إن شاء الله. الله يسعدك.
4: الله
2: يسعدك. يا أمان الله.
1: إذن مستمعينا أكيد على 94777975 أكيد نستكمل قراءة مشاركاتكم. حمدنا الردين يقول أرح عقلك من ثقل التفكير وعيش يومك ببساطة ودع القادم لمن بيده التدبير. وعلى 2494 نقولكم صباح الخير وصباح الشبيبة.
2: السلام عليكم. عليكم.
1: مع بعض
2: يعني ما حد يرد علينا، احنا بنتكلم بنفسنا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
1: راح الاتصال؟
2: لا لا ما راح الاتصال. السلام عليكم.
5: عليكم السلام.
2: كيف الحال؟ الظاهر ان احنا ايش الاخبار؟ كيف الصحة؟
5: الحمد لله طيب طالحكم.
2: يا هلا بسعد.
1: اهلا سعد، شو اخبارك؟
5: الحمد لله
2: ما شاء الله. سعد رجعت من مسندم؟
1: هو في الدوام.
2: رجعت؟
1: دوام ولا اجازة يا سعد؟
5: ها؟
1: دوام ولا اجازة؟
5: لا معنا اجازة بس عندي حتى خلصت ورجعت.
2: الله يعطيك. أيوة. العافية أخوي سعد.
5: الله
2: يعطيكم. ها سعد مباشرة كذا، الناس كانوا أقل توتر سابقا أم الحين؟
5: الحين
2: سعد.
5: الحين أقول لك أكثر توتر ما مثل يعني قبل.
1: أيوة. شو الأسباب برأيك؟
5: والله ما عندي يعني كيف أقول لكم إياها.
1: السوشيال ميديا لها دور صح؟
5: كان الناس مقفولة وكل الناس يعني فاضي يعني على السوشيال ميديا وكذا.
1: أيوة
2: أكيد.
1: يعطيك العافية فاضي. سعد
5: الله عافيكم.
2: سعيدين بسمع صوتك. الله يحفظك يا رب. شكرا. في أمان الله. إذن على الدقائق الأخيرة مستمعين الكرام بس نطلع لفاصل وبعدها مكملين معاكم إن شاء الله مشوار الدقائق المتبقية من صباح الشبيبة.
6: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
7: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
8: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من كاردينز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
6: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
8: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة

0: رجعنا لكم متابعينا في الدقائق الأخيرة من حلقة اليوم وبرنامج صباح الشبيبة. وهروح لمشاركات المتابعين والمستمعين.
1: نروح لمشاركات المتابعين. هل الناس كانوا أقل توتر أو الحين؟ فسعد من السعودية يقول هناك ناس يوم تتوتر طريقة الدفاع الأولى عندها الهجوم النابع من حدة المزاج. فعلا يا سعد. وأيضا رواح يقول التوتر هو رد فعل طبيعي من الجسم والعقل لما نحس بخطر أو ضغط أو مسؤولية. يعطيكم العافية يا رواح ويا سعد.
0: وأيضا شيري تعدل اسمها طبعا شيري تقول أنا اسمي شيري مش شيرين
1: شيري.
0: ولكن كلهم حلوين.
1: اسمك جميل يا شيري.
0: الله يعطيك العافية يا شيري. أيضا هذه تحية صباحية لبنت العوابي ومريم راشد من دولة الإمارات العربية المتحدة. نوجه لكم كل التحية. شيري تقول كل واحد عنده هذا الطفل حتى يبلغ 50 سنة. يعني من بعد 50 ما فيه.
1: هاي شيري. أنا أتوقع حتى في الستينات في الطفل الداخلي
0: بعد في هاي. هذه تحية للريم. صباح الخير يا ريم والله يحفظكم. أيضا يا شيري رسالة تقول طبعا على 9477795 من وجهة نظري التوتر والدراما ما جاية من نظرية الطفل الداخلي لكنها نتيجة وعي الناس اليوم بأنفسهم. أول كانوا يكتموا ويمشوا واليوم صاروا يفهموا ويعبروا فعشان كذا بان كل شيء أوضح. ايش رايك
1: من صاحب الشركة الريم؟ الريم فعلا اتفق معاك. والحين صار تحليل المشاعر بطريقة اذكى لكن اهم شيء ما يكون في مبالغة في تحليل المشاعر وما كل شيء نعق على الطفل الداخلي. كثر هيش بيتحمل الطفل الداخلي.
0: اي والله. وهذا تقول رسالة ايضا الأخبار والمقارنات والمشاكل دوم معنا أما زمان كانت المشاكل موجودة لكن ما كانت حاضرة أمام الشخص طوال الوقت لذلك كان عنده مساحة أكبر للهدوء والابتعاد. مثل الجلسات كانت عائلية بعيدة عن سلاح هذا بعيدة وهي عن سلاح ذو حدين اللي هو الإنترنت والمعلومة كانت تطلع من نفس وروح شخص صاحب التجربة. المرسل رامان.
1: أيوة رامان من كردستان. أيوة
0: الله يسعدك.
1: تحية لك يا رامان يعطيك العافية على هذه المشاركة.
0: أكيد تحية لأهلنا أيضا في كردستان. شكرا لك يا غالي الله يسعدك وسعيدين بالمتابعة. حمدان رديني يقول كونوا أقوياء في الحياة لا تعطي المعارك الصعبة إلا للجنود الأشداء دمتم في حفظ الله. وديمك يا أخي حمدان الله يسعدك يا رب. إذن مستمعين الكرام احنا في ختام خلاص كذا في رسائل عندك أبرار؟
1: خلصنا الرسائل لكن أكيد نقول لكم في نهاية البرنامج يمكن كانوا الناس في الماضي أهدأ في الظاهر لكن ما بالضرورة يكونون أقل توتر ونحن اليوم يمكن نظهر أكثر دراما لكن في الحقيقة نحن أكثر وعي والأهم من هذا كله ما المطلوب نحن نرجع لزمانهم ولا نغرق في تحليلنا الحالي. المطلوب نفهم أنفسنا ونهديها ونعطيها أيضا مساحة تعيش بدون ضغط زايد. فنتمنى لكم يوم خفيف ويوم مليء كذا بالطاقة الإيجابية يا رب العالمين.
0: اللهم آمين. مستمعينا كنا معكم في برنامج صباح الشبيبة. صبيح
1: نسلم على صبيح. أي حد اسمه صبيح؟
0: لا هذا صغير للصباح.
1: أوكي حبيت الله عليك. لا زين
0: إذن مستمعي الكرام كنا معكم عيد الخويطري أبرال المشيفري والزميلة أيضا الموهبة الطفلة سندس الصابري اللي كانت معنا طبعا في فقرة ضيف اليوم صباح الشبيبة وهذه أيضا تحيات الزميل العزيز عاهد الزرقالي. نلقاكم بكرة إن شاء الله.

0: بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
2: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شباب.

عيش حياتك. وخليه

0: أخليك شبابي.
1: استخدام كلام للكهرباء يحميك ويحمي من حولك. تأكد دائما من سلامة التوصيلات والأجهزة. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.

0: استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من كاردينز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: تصريف مياه الأمطار من أسطح المنازل إلى شبكة الصرف الصحي لما يسببه ذلك من أضرار وإشكاليات فنية على الشبكات الداخلية وشبكة الصرف الصحي العامة. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: وخليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: وخليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

معنا الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: أمر بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أتي محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: وخليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: التسريبات الصغيرة قد تهدر آلاف اللترات سنوياً، قم بإصلاحها الآن. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: الشبابي.
1: احتفل بموسم الخريف مع مكافآت بنك مسقط. ضاعف نقاط مكافآتك كل مرة تدفع مع بطاقة بنك مسقط الائتمانية المؤهلة في المطاعم والمقاهي المشاركة في محافظة ظفار. العرض ساري حتى 31 أغسطس 2026. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: وخليك شبابي.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: وخليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: وخليك شبابي.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
4: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
5: في مؤسستك أنت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال. باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. أنت المدير في باقات الأعمال آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك، مع بيانات ودقائق سنوية مقدمة مسبقا. باقات الأعمال الجديدة من عمان تل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.
6: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
0: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
7: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. يأتيكم من صلالة جاردنز مول من الساعة 2 وحتى 3 مساء من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة الشبيبة

0: مساكم الله بالخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في لقاء جديد يتجدد بالأخبار المحلية وأيضا علوم الدار، وكل حدث سيكون حاضر من خلال المضامين العناوين. نحاول بكل ما أوتينا من قوة أن نقترب من هذه الموضوعات من خلال فريق مختص يتابع لحظة بلحظة وموضوعية لانتقاء أبرز الموضوعات والأخبار. لكن هذه المرة دائما عودناكم نطلع عليكم من استوديوهات صلالة جاردن زمول خلال هذا الموسم، أن نكون قريبين من هذه الحالة الاستثنائية، موسم خريف الضفار، ونعيش معكم هذه التجربة وننقل لكم تفاصيل ومفردات وعناصر الطبيعة اللي تجعل محافظ ضفار قبلة ووجهة لكثير من الزوار، خاصة أن احنا نشهد العام زيارة أو سياحة داخلية بامتياز. ولا شك يعني توزع أيضا هذه الفعاليات في أكثر من موقع يعطي المكان قيمة وطابع جمالي أجمل، سواء كنا نتحدث عن شرق ضفار إلى غربها. هناك أيضا امتداد للسهول، للعيون، للمزارات التاريخية السياحية الأثرية وغيرها. ولكن احنا بدورنا في كل حلقة ننتقي بعض الموضوعات، سواء كان تتعلق بالموسم أم تتعلق أيضا بالأعمال والأنشطة المحلية في محافظة ضفار أو غيرها من المحافظات. فنرحب بكم من الآن إلى الساعة 3 إن شاء الله العصر عبر ترددات الشبيبة 97.5 في مسقط وجنوب وشمال الباطنة، في ضفار 98.5، وإحنا نطلع عليكم أيضا من خلال شاشة منصة الإكس ومنصة اليوتيوب. حلقاتنا أيضا تتفاعل معكم من خلال منصة الإنستغرام، فمرحبين بالجميع. وربما مستمعينا الأحبة أحيانا نعتقد أن الوصول إلى الموقع اللي تقود فيه فريق معين يعني ذلك الابتعاد تدريجيا من التفاصيل اليومية للمهنة اللي كنت فيها، لكن وعن المناوبات ربما أيضا تبتعد، وعن الحالات اللي تحتاج فيها قرار في لحظة العمل. لكن ضيفنا اليوم ربما أيضا نقدمه كنموذج، فهو يجمع بين مسؤولية القرار الإداري ومسؤولية الطبيب الذي ما زال حاضرا في الميدان. واللافت أن نستقبله اليوم في استوديو البعد الخامس عبر الشبيبة، هو قادما مباشرة من غرفة العمليات في مشهد يختصر ويختزل الكثير من المعاني ويطرح كثير من الأسئلة. اليوم كيف يستطيع المسؤول الصحي أن يبقى قريبا من المريض والطبيب والممرض في الوقت نفسه، وأيضا يدير منظومة صحية كاملة، وكيف تتحول الخبرة التي يراها المسؤول داخل المستشفى وفي المناوبات وغرف العمليات إلى قرارات تكون إدارية وسياسات تنصب في مصلحة وتطوير العمل. حديثنا اليوم لن يتوقف عند الخدمات الصحية في محافظة ضفار، بل سنقترب من هذا الملف أكثر عمقا حول استقطاب الكفاءات الطبية، استقلالية التعيينات، كذلك الاستعداد للمرحلة الجديدة لمستشفى السلطان قابوس، وكذلك إدخال تخصصات طبية نوعية تحتاج إليها محافظة ضفار، وكذلك تطوير بيئة العمل وصناعة ثقافة مؤسسية يكون فيها الموظف شريكا في التطوير. وهناك أيضا محور خاص في ختام هذا اللقاء، سنتحدث عن الاعتراف الدولي من منظمة الصحة العالمية لمدينة صلالة الصحية من خلال وجود ضيفنا العزيز الدكتور هاني القاضي، هو استشاري أول طب طواري ومدير عام المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة ضفار. فأهلا وسهلا بك دكتور، يا مرحبا وسهلا، أبرك الساعات بحضورك.
1: شكرا جزيلا، وأتشرف صراحة أني أكون معكم اليوم وبرنامجكم الناجح والرائع.
0: الله يسعدك رب العالمين،
1: كذلك ما يعكس الإبداع طبعا.
0: الله يكرمك رب
1: في طريقة تقديم هذا البرنامج، إن شاء الله نكون إضافة جيدة للبرنامج وللمستمعين والمشاهدين إن شاء الله.
0: دكتور، رغم ارتباطك ورغم أيضا تواجدك في كثير من القرارات الإدارية والمكاتب والوحدات المكملة للمديرية العامة للصحة بمحافظة ضفار، إلا أن يعني وجودك اليوم، إحنا نتحدث عن الطبيب اليوم اللي وصل إلى هذا المكان من غرفة العمليات قادما مباشرة، وفي الوقت نفسه بعد كل هذه المسؤوليات الإدارية، لماذا ما زلت حريصا على تواجدك أو أن تبقى طبيبا في الميدان؟ لكن أحتاج أسمع منك هذه الإجابة بعد ما نطلع فاصل قصير في البعد الخامس وراجعين لكم.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. يأتيكم من صلالة جاردنز مول من الساعة 2 وحتى 3 مساء من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة الشبيبة.
2: حياكم الله من جديد وأبرك الساعات بكل من انضم معنا إلى هذا اللقاء في البعد الخامس. نرحب أيضا من جديد بضيفي في الاستوديو الدكتور هاني بن أحمد القاضي، استشاري أول جراحة حوادث ومدير عام المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة فار. أعود إلى سؤالي الدكتور مرة أخرى، يعني بعد كل هذه المسؤولية الإدارية ما زلت حريص كل الحرص أن تبقى طبيبا في الميدان، لماذا؟
3: طبعا الجراح بصفة عامة يعني ما يقدر يبتعد عن عن عن غرف العمليات، لأنه خلاص هي صارت جزء من شخصية الإنسان إنه يكون موجود في غرف العمليات. عندك مثال مثلا معالي الدكتور هلال سب، يعني هو وزير الصحة وكذلك ما بين الفترة والأخرى يروح يسوي عمليات لأنه هو جراح قلب في النهاية. فأنا كذلك يعني ارتأيت أنه المناصب الإدارية يجب أن لا تبعد الطبيب المتخصص عن مهنته الأساسية، لأن الدولة صرفت كثير علينا في تأهيلنا وابتعاثنا وتخصصنا، فمن الواجب أنه لما نرجع ما نترك هذه المهارة تروح وتختفي يعني، ونستغلها في خدمة البلد من جهة أخرى يعني. فنحاول نخدم عمان في المجال الإداري، في تطوير المجال الإداري صحيا، وكذلك في المستشفى نخدم البلد بقدر الإمكان في محاولة تحسين المنظومة الجراحية كذلك.
2: دكتور، أنت في موقع الآن يسمح لك بأن تكون إداري بشكل كامل، ومع ذلك تستمر دكتور في المناوبات والعمل الأسبوعي حتى في الأجازات الأسبوعية الويكند، الدكتور حارس أن يتواجد كل الفترة سواء كان في غرف العمليات سواء كان في العمل الإداري. إيش اللي يعطيك اليوم الميدان لا يستطيع التقرير المكتوب أن يعطيك ذلك؟ تحس أنه الميدان هو اللي يعطيك التفاصيل غائبة في التقرير المكتوب؟
3: فعلا لما تكون مداوم ومناوب، ويعني خصوصا في مثل ما تفضلت في

0: لا أنت تعيش تجربتهم وتشوف بالضبط إيش اللي يحتاجوه وتقف على الإيجابيات والسلبيات بنفسك يعني. فبالتالي اتخاذ القرار يكون أسهل لأنك موجود في واقع العمل. كذلك يعني نحاول قدر الإمكان إيجاد مثل ما تقول مستوى معين ما ينزل عنه طبيعة تقديم الخدمة. طبعا على أساس تجد هذا المستوى لازم تكون مداوم، لازم تكون موجود عشان تعرف بالضبط على أي وين بالضبط تضع المستوى اللي ما ننزل عنه أبدا. طيب يعني
1: هل دكتور خلال مناوبتك المسائية وفي أوقات خارج عملك مثلا اكتشفت بعض التفاصيل أو الأمور أو بعض المشاكل البسيطة أثناء عملك كمدير عام اتخذت فيها قرار لمعالجة هذه التفاصيل؟
0: كثير كثير، منها مثلا لما في البداية كانت زيارات المرضى كانت الزيارات سابقا مفتوحة يعني حتى بعد ساعات الزيارات الرسمية تحصل الناس داخل تزور الناس وتجلس في المستشفى. فاجتمعنا أنا والدكتور أحمد قيطون مدير المستشفى مع الأخوة المعنيين في المستشفى وتم وضع محاذير ومواقيت للزيارة وتحديدها لعدد معين من الساعات في اليوم. كذلك العناية المركزة، وقفنا على احتياجات العناية المركزة، الالتهابات اللي ممكن تصير أثناء العيادة العناية المركزة من مثلا تواجد الزوار داخل العناية المركزة في جميع الأوقات كانوا يدخلوا، فتم تحديد هذا الشيء. كذلك الأدوات اللي ناقصة والكوادر اللي ناقصة داخل المستشفى، يعني أنت ممكن تشوف أرقام لكن لما تداوم وتشوف تقدر على الأقل تحدد الأولويات. يعني أنت ما في أي نظام صحي في العالم يقول لك أنا عندي كادر كامل، لا، النقص موجود في كل المستشفيات في العالم، اشتغلنا في كل أنحاء العالم ودائما يكون في نقص في الكادر الطبي. لكن لما تكون مداوم معهم تقدر تحدد، صح أن عندي نقص في مكان معين بس النقص في المكان الثاني أنا أشوفه أولى بالتعزيز عن هذا المكان. جميل. والثاني ممكن نحطه في أولوية أخرى يعني.
1: جميل. طيب دكتور من خلال عملك في الميدان في ممرات المستشفى وعملك الإداري البحث، أيهما أصعب قرار؟ هل اتخاذ قرار طبي يجب اتخاذه في الوقت أو خلال سنوات أو ثواني خلال ثواني لإنقاذ مريض، أم قرار إداري قد يغير أو يؤثر على حياة المرضى أو يؤثر على الموظفين لديك في المؤسسة؟
0: هو في درجة صعوبة في الاثنين بأمانة، يعني في القرارات الإدارية والقرارات الإكلينيكية. لكن إذا الإنسان حكم عقله وحكم ضميره وكذلك استشار الناس الصحيحة قبل اتخاذ هذا القرار بيكون اتخاذ القرار سهل. لما نكون واضعين مثل ما تقول إطار لاتخاذ القرارات ولا تتخذ القرارات إلا في خلال هذا الإطار أو بهذه الطريقة، فخلاص كل الناس تعرف كيفية اتخاذ القرار موجودة، سواء كان في المستشفى أثناء عملي مع المرضى أو في المديرية لما اتخذ قرار إداري. مثلا يعني نأخذ الجانب الإكلينيكي، هناك مثل ما تقول أطر دولية في اتخاذ القرارات يعني أو معايير دولية قبل تتخذ أي قرار في للمرضى يعني.
1: نعم.
0: لعلاج المرضى في الحوادث مثلا احنا نشتغل مثل الروبوت لأنه لازم تمشي على إجراءات بالضبط محددة، هذه دوليا هنا في عمان في ظفار في مسقط في أمريكا في كندا هي نفس المعايير. فلما تطبق هذه المعايير يكون سهل اتخاذ القرار. في الإدارة تختلف شوية الموضوع لأن لازم يختلف الموضوع على حسب الـ وين تشتغل أنت في الإدارة، لكن الإطار هو نفس الإطار، هو مراعاة أنه اتخاذ القرارات ما تكون ظلم للناس أو إجحاف. اتخاذ القرار يجب أن يكون بتمكين الناس اللي عندها تستحق التمكين، وكذلك تطوير الناس اللي عندها مشاكل في التمكين ما تهملهم، اللي يجب تطويرهم. فعلى كل يعني في كل مرحلة يكون في إطار معين يجب أن نعمل خلاله.
1: جميل.
0: وكذلك استشارة الناس، طبعا لازم يكون عندك مستشارين، انت ما تتفرد باتخاذ القرار. في كل مجال في شخص يفيدك، بس جميل. لازم يكون الشخص هذا كذلك اهل للثقة.
1: جميل. طيب دكتور من خلال خبرتك وعملك في هذا المجال، هل تعتقد أن المسؤول في القطاع الخاص

0: الصحي إذا ابتعد كثيرا عن الميدان ربما تصبح قرارته أكثر صحة على الورق، لكن مختلفة عند التطبيق، هل هذا تلاحظه؟
1: صحيح. يعني اللي طبعا ما نقدر نقول 100% في ناس حتى إداريين ممكن يديروا مستشفيات، ويعني حتى مش أطباء أصلا يعني. لكن أنا يعني كل مكان صاحب القرار موجود في العمل في الميدان ويعني يتبادل الآراء ويستفتي الناس اللي هم موجودين في الميدان ويعرف بالضبط اتخاذ القرار قبل ما يتخذ القرار يتناقش معهم في اتخاذ القرار، كل ما كان رأيه بيكون أفضل وأصح وكذلك مستدام. أنت لما تتخذ القرار لازم تكون مبني على شيء، مبني على إيش؟ هل مبني على أنك اشتغلت في الميدان ولا مبني على أنك سألت الناس اللي موجودين في الميدان؟ جميل. أما يكون شخص ما موجود في الميدان ويتخذ قرارات من مكتب من غير حتى ما يستشير الناس الموجودين في الميدان، هذا أعتقد خطأ.
0: خطأ. طيب ملف جدا مهم، أعتقد وجب علينا أن أيضا نلتفت عليه ونقدم بعض المعلومات في منظومة الصحة. من نختار دكتور؟ أين نضع هذا الشخص الذي نختاره؟ وهل نملك مرونة الاستقطاب، استقطاب أقصد الكفاءة التي نحتاج إليها فعلا؟ بصيغة أخرى السؤال، يعني نتحدث عن لجنة التعيينات والاستقلالية في هذا الجانب، ماذا يعني ماذا تعني هذه الاستقلالية عمليا بالنسبة للخدمات الصحية هنا في ظفار؟
1: طبعا هذا شيء تتميز في محافظة ظفار طبعا، وكل الشكر للمسؤولين في وزارة الصحة على رأسهم معالي الدكتور هلال السبتي وأصحاب السعادة الوكلاء في اتخاذ هذا القرار بمنح محافظة ظفار ومستشفى السلطان قابوس استقلالية الاستقطاب للكفاءات. ليش؟ هذا طبعا مهم جدا لتسريع عملية استقطاب الكوادر الطبية، خصوصا احنا قادمين على مشروع كبير هو مشروع مستشفى السلطان قابوس الجديد الذي إن شاء الله سيتم افتتاحه عما قريب. فضروري جدا أنه تكون ما يكون بس مجرد افتتاح مبنى، لازم يكون كذلك هناك كوادر طبية وتخصصات طبية جديدة، وكذلك تعزيز الكوادر الطبية الموجودة حاليا أو التخصصات الطبية الموجودة حاليا. لو مشينا بالنظام التقليدي تحصل أنه مثلا عشان تستقطب طبيب واحد يحتاج لك تقريبا من 7 إلى 8 أشهر.
0: صحيح.
1: أحيانا أطول أحيانا أقل طبعا، بس في الغالب يكون في هذا الحدود. طبعا أنت ما بتقدر تسوي كذا إذا تريد تسرع في المستشفى الجديد، فكان هذا إيمان واضح من القيادة في وزارة الصحة بتسريع استقطاب الكوادر لمستشفى سلطان قابوس الجديد، ولهذا صدر قرار من معالي الوزير جزاه الله خير باستقلالية الاستقطاب في محافظة ظفار.
0: طيب هل أصبح بإمكانكم الآن تحديد احتياجات المحافظة بصورة أدق واستقطاب أيضا الكفاءات بناء على بعض التقارير حول النقص الحقيقي في المؤسسات الصحية؟
1: نعم فعلا، هو طبعا دراسة الاحتياجات كانت موجودة جزاهم الله خير للأخوة في المستشفى الدكتور أحمد قيطون والدكتور أمين رطنة ورؤساء الأقسام، وكذلك الجانب الإداري الأخ مسلم جعبوب والأخ عامر المعشني، يعني صراحة قاموا بدراسة مستفيضة للاحتياجات الموجودة حاليا وإيش المطلوب على أساس ننتقل إلى المستشفى الجديد. هذه قاموا بالدراسة يعني صراحة تقول كأنها مسوينها في مكتب اللي هو اللي يأخذ 10,000 ريال عشان يسوي لك دراسة جدوى. والدراسة هذه تم تقديمها للوزارة للمكتب معالي الوزير وكذلك سعادة وكيل الصحة للشؤون الإدارية والمالية وسعادة وكيل الصحة للشؤون الصحية. الدراسة هذه بينت الاحتياجات. طيب احنا عندنا احتياجات، لكن هل موجود ميزانية لتوفير كل الاحتياجات هذه؟ هذا اللي احنا جالسين نشتغل عليه الحين، ايش الاولويات على حسب الميزانية الموجودة وكيف نقدر نقسم الاحتياجات هذه او توفير هذه الاحتياجات على الميزانية على اساس يمكن ما نقدر ناخذ كل الاحتياجات مرة واحدة، لكن يجب ان يكون هناك اولويات في ضمن الميزانية. هذا هو اللي الحين استفدنا فيه في لجنة الاستقطاب الحين الموجودة. ليش؟ قمنا يا جماعة كم الميزانية الموجودة عشان توظيف المستشفى الجديد وإيش الأولويات؟ قسمنا الأولويات على الدفعات، الدفعة الأولى، الدفعة الثانية، الدفعة الثالثة.
0: طيب يا ربما يعني من يتابع الآن لديه عدة تساؤلات، يقول قد يقول المتابع ما هي الضمانات التي تجعل الاختيار قائم فعلا على الكفاءة وقائم على الاحتياج الحقيقي؟
1: طبعا الاحتياج الحقيقي احنا نقدر نقدره، فنعرف بالضبط وين نريد، يعني مثلا العناية المركزة، الطوارئ، بعض التخصصات الجراحية، طب الأورام، هذا معروف. فيبقى نعرف هل هذا الشخص كفء ولا ما كفء. هذا طبعا يأتي على عدة مراحل. أول شيء شهادات السي في أو السيرة الذاتية اللي يرسلها الطبيب أو اللي احنا نقدر نتحصل عليها من مكان أو آخر، نشوف السي في ماله والمؤهلات ماله، هل المؤهلات فعلا يتم تدقيق وتنقيح المؤهلات بالطريقة دقيقة جدا جدا جدا.
0: نعم.
1: وقد دربنا الأخوة في المستشفى والمديرية يعملوا كفريق واحد للتنقيح ودراسة الاستيفاء. هذا أول شيء. شيء ثاني، في مقابلات شخصية تكون مع الأطباء والممرضين والفنيين، لازم تكون في مقابلة شخصية. المقابلة الشخصية هذه نجيب خبراء يكونوا موجودين من خارج المنظومة، من مسقط مثلا أو من مكان ثاني، على أساس يكونوا موجودين لتنقيح كذلك، أو مثل ما تقول يشوفوا هل هذا الشخص المتقدم للوظيفة أهل لهذه الوظيفة ولا
0: نعم.
1: لا
0: نعم.
1: بعدين حتى لو بعد كل هذا يتوظف الطبيب أو الممرض أو كذا، يكون في 3 شهور، قد تستمر إلى 6 شهور تحت المنظار.
0: جميل.
1: في بداية التعيين. في خلال هذه 3 شهور أو 6 شهور إذا لم نجد أنه كفء في هذا المجال يتم إلغاء التعاقد.
0: جميل. أيوة. احنا راح نرجع ان شاء الله للتفاصيل، ولكن فاصل قصير في البعد الخامس وراجعين، تفضلوا بالبقاء معنا.

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو، أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط. .om
2: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. يأتيكم من صلالة جاردنز مول من الساعة 2 وحتى 3 مساء من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة الشبيبة.
4: ورجعنا لكم من جديد مستمعينا وكذلك مشاهدينا الأحبة، لأن كثير يعني يقولوا أنكم ترددوا كلمة مشاهدين. احنا أيضا نقصد اللي يتابعونا على منصات التواصل. اليوم أصبحت المحتويات تنقل سواء كان من خلال ترددات الاف ام أم من خلال أيضا منصات التواصل كمنصة الإكس ومنصة اليوتيوب. احنا بشكل دائم في مختلف البرامج، ويتم أيضا تحميل وبث الحلقة على اليوتيوب مباشر، الحساب الخاص بالشبيبة. ونعود مرة أخرى إلى نشاط المديرية العامة للصحة هنا بمحافظة ظفار من خلال وجود ضيفنا دكتور هاني بن أحمد القاضي مرة أخرى، حياك الله. ونتحدث هنا عن هذا أيضا المشوار القادم والمسؤولية القادمة عن مستشفى السلطان قابوس الجديد. ربما ينشغل الناس بالتصميم الخارجي لهذا المستشفى والشكل والتجهيزات، لكن هناك سؤال أهم من ذلك: من سيعمل داخل هذا المستشفى؟ كيف تستعدون من الآن لبناء الكادر الذي سيقود المرحلة المقبلة بمشيئة الله دكتور؟
5: طبعا أتفق معك، وطبعا صرح كبير مثل هذا لا يجب أن يقتصر فقط على جمال المبنى أو
4: وتجهيزاته وغيره،
5: وتجهيزاته، لكن كذلك يجب أن يفعل بالطريقة المطلوبة منه. طبعا احنا بدينا من هذا من على العمل على هذا من يوم أنا ما تعينت، وطبعا من قبلي كان الدكتور علي المقبالي جزاه الله خير للمدير العام السابق، كذلك بدأ مع الفريق لما كان موجود هو. ولما أنا جيت بدينا نبدأ نغير أول شيء الثقافة اللي موجودة في المستشفى الحالي على أساس تتوائم مع المستشفى الجديد. طبعا كثير يختلف الوضع لما تنتقل من المستشفى الحالي إلى المستشفى الجديد. الأوبريشن أو العملية، عملية التشغيل بتكون مختلفة تماما. وهذا طبعا سويناه على مثل ما تقول على حجم مصغر في المستشفى الحالي، طريقة مصغرة في المستشفى الحالي. بعدين بدينا نبدأ نعطي الموظفين سواء كانوا إداريين أو فنيين جرعات مثل ما تقول بما نتوقعه منهم في المستشفى الجديد.
4: جميل.
5: بعدين سوينا لهم أكثر من محاضرة عن المستشفى الجديد، إيش هو المستشفى وكيف بيكون وكيف كذا وكيف كذا. بعدين بدينا في مسألة الاستقطاب.
4: نعم،
5: استقطاب هذا
4: الفني
5: شوية، استقطاب الفنيين وكذلك الإداريين. والحين إن شاء الله بنبدأ يعني مجرد ما نستلم المستشفى من الشركة بنبدأ في التشغيل اللي هو التجريبي.
4: نعم.
5: جزئي.
4: نعم.
5: جزء بجزء. بحيث أنه لما ننتقل إلى المستشفى الجديد بالكامل مع توفر التعزيز كذلك الكوادر الصحية والفنية والإدارية يكون أصلاً الفريق الموجود حالي في المستشفى الحالي مثل ما تقول already جاهز أنه يتعامل مع مستشفى بحجم المستشفى الجديد. مهم جداً أنه ما نكون إحنا بس نركز على جانب واحد، الجانب الجمالي لازم يكون نركز عليه، الجانب النظافة لازم نركز عليها، التغذية لازم نركز عليها، العلاج التأهيلي والتلطيفي لازم نركز عليه.
4: جميل.
5: الـ الـ الـ الـ الكوادر الفنية، تطوير الكوادر الفنية لازم نركز عليها. الحين موجودة جامعة الظفار، موجود كلية الطب في جامعة الظفار.
4: ممتاز.
5: الجانب الأكاديمي بعد لازم نركز عليه، فلازم نحسن، لازم يكون البيئة العمل الموجودة في المستشفى تخدم كل هذه الجوانب.
4: وكأنك تقول فعلا أن لدينا هناك خريطة واضحة تقول أن هذه التخصصات موجودة وأخرى تحتاج إلى تعزيز.
5: صحيح.
4: وهذه التخصصات نريد إدخالها لظفار لأول مرة.
5: صحيح.
4: هذا بالنسبة لكم.
5: صحيح. مثلا الأورام، جراحة. نعم. الأورام إن شاء الله شغالين الحين على استقطاب جراحين أورام، وكذلك طب الأورام. كذلك تعزيز طب الأورام وتخصصات الأخرى كذلك مثل الطوارئ،
4: جراحة الأطفال،
5: جراحة الأطفال، الطوارئ، العناية المركزة،
4: جراحة الأوعية الدموية.
5: جراحة الأوعية الدموية موجود عندنا دكتور أيمن السر ما شاء الله عليه، ممتاز جدا على مستوى. نعم. عالمي ما شاء الله عليه. لكن في يعني هذا في طبعا مثل ما قلت على مراحل، أنا أتكلم عن المرحلة الأولى اللي هي المرحلة الأولى عند الانتقال، فهذه هي الأشياء اللي قسمها.
4: لماذا وقع الاختيار على هذه التخصصات دكتور؟
5: حسينا أن هذه التخصصات هي المحتاجة تعزيز، وكذلك شفنا كمية الصرف اللي نصرفه على التذاكر للمواطنين على أساس يروحوا إلى مسقط للعلاج، وشفنا إيش التخصصات اللي دائما يحتاجها أهل ظفار ويضطروا إلى السفر إلى مسقط لتلقي العلاج، فقلنا نوفر هذه التخصصات أولا وبعدين نبدأ في التخصصات الأخرى تباعا إن شاء الله.
4: ماذا يعني من خلال حديثك ذلك أن يصبح المستشفى مستقبلا يعني قادر على التعامل مع مختلف الحالات بدل السفر إلى الخارج وتقليل أيضا الحالات اللي تتطلب العلاج في الخارج؟
5: هو النظر إن شاء الله أن الناس هي اللي تيجي تتعالج في ظفار بدل ما إحنا نروح نتعالج في أماكن أخرى سواء خارج السلطنة ولا داخل السلطنة. إن شاء الله يكون ظفار هي تكون قبلة للعلاج إن شاء الله بإذن الله.
4: جميل. إيش التخصصات اللي في بالكم تتطلعون مستقبلا أن تكون يعني أو تعززونها خلال المرحلة القادمة بمشيئة الله أو طبعا خططكم؟
5: أي طبعا هو هذا طبعا على أساس ما يفهم الموضوع بطريقة أخرى، لأنه الخوف أنك تقول شيء الناس توقع بكرة، هذا طبعا التخطيط لا يجب أن يكون على مرحلة واحدة ولا سريع على أساس ما يكون في استعجال في الموضوع، ولا بطيء على أساس ما يكون في كذلك الناس تفقد الأمل، فيجب إيجاد المعادلة مثل ما تقول المناسبة لتطبيق هذه الوعود. لأنه أنت ما لو قلت شيء للناس وما صار يقول لك أوه هذا اللي قالوا وما وين، بس تقولوا كلام ما يصير، فبالتالي يجب أن نكون حذرين كذلك في التصريح بما نأمل أن يحدث. لكن الخطوط العريضة موجودة وجود التخصصات مثلا جراحات الأورام، أورام جراحة أورام أمراض النساء، جراحة العمود الفقري، جراحة الأعصاب، المخ والأعصاب، كذلك طب الجهاز الهضمي والتداخلي، الأشعة التداخلية اللي هو إجراء التداخلات عن طريق الأشعة، كذلك جراحات المتقدمة كذلك. جميل. مثل جراحة الروبوت ليش لا، قاسين بعد نفكر فيها، طبعا هذه يبغى لها ميزانية أخرى يعني، لكن إحنا دائما نأمل إلى شيء عالي، دائما نأمل إلى شيء كبير، ما نأمل إلى شيء بسيط. طبعا مهم جدا كذلك الوضع في الاعتبار هو الكوادر الفنية واستقطابها وكذلك ميزانية تطبيق هذه الخدمات.
4: جميل. دكتور السؤال الأهم، إيش اللي يخلي اليوم طبيب مختص قادما إلى محافظة ظفار ثم يقول أريد أن أكمل مسيرة المهنية هنا في ظفار؟ إيش البيئة اللي ربما في بالك أنها تنتقيها وتوفرها للطبيب المختص؟
5: مهم جدا سواء كان طبيب أو إداري مهم جدا جدا جدا إذا تريد يشتغل عندك أنك يكون عندك بيئة جاذبة للطاقات. البيئة الجاذبة للطاقات هذه ممكن شخص يجي عندك براتب أقل بمجرد أنك توفر له البيئة الصحيحة. طبعا ما نقول أن احنا بنعطي رواتب أقل، بس قصدي يعني حتى لو عرض عليه راتب أعلى في مكان آخر وانت وفرت له بيئة مطورة وبيئة صحية، يقدر يعني مثل ما تقول يأتي إلى الدوام وهو يريد يأتي إلى الدوام، مش يأتي إلى الدوام لأنه لازم يأتي إلى الدوام، لا احنا نريد أن الشخص يجي إلى الدوام لأنه يريد يجي للدوام، يصحى الصباح يريد يجي الدوام، مش غصبا عنك لازم تجي الدوام ولا بنطبق عليك عقوبات. يعني هذا الشيء اللي مثل ما تقول، مثل ما تكلمنا عن الخطوط العريضة أو الفريم الإطار اللي نعمل فيه، هو هذا. كيف نسوي كذا؟ أول شيء تمكين الناس كلهم في عمله من أقل رتبة إلى أعلى رتبة في المنظومة، هذا مهم جدا جدا. كل واحد لازم يمكن في مجاله. أي مبدع في المديرية ولا في المستشفى ولا في أي مكان في وزارة الصحة، بابنا مفتوح للإبداع، ونتبنى الإبداعات ونتبنى الأفكار. أي شخص يقع عليه مظلمة لا يجب أن يكون في حد يسمع له من المسؤولين، وأولهم أنا. أي خطأ يصير في المنظومة لازم تحمل المسؤولية، وأكبر وأول واحد يتحمل المسؤولية هو أنا. يعني أي خطأ يصير أقولهم الخطأ هذا خطأي أنا أول واحد، بعدين نتكلم نشوف بالضبط
4: التفاصيل الثانية،
5: لكن أول الخطأ أنا اللي أتحمل مسؤوليته. فتحمل المسؤولية مهم جدا. كذلك يجب التعامل مع المقصر بطريقة شوية فنية تكون، يعني بحيث أنه ما يكون مجرد ما واحد قصر على طول عقوبة، لا، نجلس معاه، ليش؟ إيش فيه؟ إيش صاير؟ كيف أقدر أطورك؟ كيف أقدر يعني أخليك ما ترتكب هذا التقصير اللي أنت سويته
4: مرة أخرى؟
5: هل تحتاج مثلا، هل مكانك خطأ؟ هل مثلا رئيسك في العمل ما يعاملك بالطريقة الصحيحة؟ هل أنت ما موفر لك الأشياء اللي تحتاجها عشان تبدع في مجالك؟ والله العظيم أخ حفيظ، هذه الأشياء طبقناها ووجدنا ناس كان مثل ما تقول ليبل عليهم أو أنه أيوة أنه معروف أو المتعارف عنهم أن هم ما يشتغلوا، صاروا من أكثر المبدعين معي.
4: ما شاء الله عليك.
5: والله بأمان
4: دكتور، حقيقة ما لفت انتباهي وسمعت أيضا أنكم أيضا ما شاء الله مركزين على هذا الإنشاء مركز لتطوير بيئة العمل والموظفين، وأيضا هناك مثل ما عرفت في كافي، في جلسات، في مساحات. البعض يقول ما علاقة هذه التفاصيل في جودة الخدمات الصحية؟ لكن أعتقد لك فلسفة ونظرة خاصة.
5: طبعا يعني هذه طبعا مثل ما تقول طريقة تفكير شوية مختلفة، اللي هو طريقة تفكير الكوربريت اللي هو الشركات الخاصة الكبرى. يعني
4: نعم.
5: هي هم يعني هذا بما يعني لا يتطلب أدلة، خلاص أدلة موجودة وواضحة جدا في كل الدراسات، أنك أنت لما توفر، لما تكون بيئة العمل الموجودة والمبنى والرفاهية الموظف موجودة، تزيد الإنتاجية وتكون أحسن. إنتاجية حتى مش بس تزيد في الكم، تزيد في الكيف.
4: أحسنت.
5: في جودة تقديم يكون الموظف مبتسم، يكون الموظف سعيد، مهم جدا هذا الشيء. يعني أنا عندي بأمانة الأولوية مش في تقديم خدمة للمريض، الأولوية في إسعاد الموظف الأول، لأنه هذه أوتوماتيكلي أو تلقائيا ستؤدي إلى تجويد الخدمة المقدمة للمريض. طبعا إسعاد الموظف كذلك يجب أن تكون فيه مراقبة مثل ما تقول جودة الخدمات المقدمة من الموظفين للمراجعين وللمرضى.
4: جميل.
5: في نفس الوقت، فأنا أخدمك وأساعدك وأطورك، لكن في المقابل أطلب منك أنك تقدم أفضل خدمة للمراجع أو المريض.
4: دكتور، بعيدا عن الاجتماعات الرسمية والاجتماعات الدورية الشهرية التي تقام، هل تعتقد في مثل هذه الاجتماعات، ربما حتى في مقهى المركز القادم، أن يكون بين طبيب وبين ممرض وبين إداري هناك يتخذ قرار كبير أو تولد فكرة لتحسين يعني تجربة آلاف المرضى، هل يمكن ذلك؟
5: 100% طبعا. هو طبعا المشاريع التحسينية والمشاريع التطويرية الموجودة في ظفار يضرب بها المثل بأمانة. يعني بأمانة في أشياء إحنا سويناها في ظفار هنا، أو مش إحنا، مش أنا يعني، لكن الأخوة الموجودين سووا أشياء يعني يعني كل الناس تفتخر فيها في الوزارة يعني، وزملاء في الأماكن الأخرى يعني. هذا أتى من وين؟ هذا أتى من تمكين الناس الصح، وكذلك طرح الفكرة على الناس. إذا كان في أفكار من عندي أنا أطرحها على الناس وأتركها لهم هم يشوفوا كيف هم أفضل طريقة يطبقوها، مش أجبرهم أنهم يطبقوها. لا يا جماعة إيش رأيكم في هذه الفكرة؟ ممكن يقول لك لا والله دكتور هذه الفكرة ما زينة. طب كيف؟ ممكن نشوف طريقة أخرى أفضل نطبقها بهذه الطريقة. فيعني لما هم يحسوا أنه هم أصحاب القرار أو أصحاب طريقة تنفيذ القرار، يكون المشروع أو الفكرة الابتكارية هذه تكون أفضل. فمثل ما تفضلت، لما يكون في بيئة جيدة، بيئة جاذبة للناس، أنا أريد الناس تريد تتمنى تشتغل في وزارة الصحة.
4: جميل،
5: فهمت كيف؟ ليش؟ لأن أنا لما أجي وزارة الصحة بيسمعوا لي، لما أجي وزارة الصحة بيطوروني، لما أجي وزارة الصحة بيكون في مسؤول يسمعني، لما أجي وزارة الصحة ما بيكون في بيئة سامة في العمل.
4: جميل. طيب عشان ننتقل المحور الأخير وركز في بعض المحاور، عندما تكون مدير لطبيب، كنت بالأمس زميل وصديق كان لك هذا الطبيب في مناوبة معينة، كيف هنا تحقق التوازن في كثير من العلاقات الإنسانية وبين أحيانا خلينا نقول سلطة القرار؟
5: صحيح، هذا طبعا مهم جدا، لأنه كيفية إدارة الكوادر البشرية طبعا في طريقة معينة أنا أتبعها، يعني ما أدري صح ولا خطأ، بس هذا اللي أتبعه مع الناس بصفة عامة، هو احترام عقلية الشخص اللي أمامي. يجب أن تحترم عقلية الشخص اللي أمامك، لأنه هذا أنا خصوصا في وزارة الصحة أنت تتعامل مع ناس يعني على مستوى عالي جدا من من الذكاء ومن الـ ومن الـ الـ الدراسة والـ يعني ناس اشتغلوا على نفسهم كثير، فما تيجي بطريقة مثل ما تقول حاسمة حازمة تتعامل معهم، في طريقة أخرى تتعامل معهم. كل شخص يجب أن يتم التعامل معه بطريقة مختلفة، ما تقدر تتعامل مع شخصين بنفس الطريقة. فيجب على المدير أن يكون مثل ما تقول مرن في طريقة التعامل مع الناس، ولازم الأول تسمع للشخص قبل ما تعطيله قرارك أو رأيك. لازم تكون شخص مستمع كمدير، ما ينفع ما تكون مستمع. فالطريقة اللي أنا أستخدمها أن أنا أستمع للناس كثير قدر الإمكان، وبعدين أستشير، وبعدين أتخذ القرار. لكن لما يتخذ القرار ما في رجعة منه، يعني إلا إذا كان اكتشفنا أنه في خطأ، لكن يعني أنت تتخذ القرار وبعدين القرار يعكس أو ما تتابعه يتم الاستهانة باتخاذ القرار.
4: القرار مدروس دائما، تحاول
5: بعد دراسة القرار واتفاق مع كل الأطراف يجب اتخاذ القرار ويجب يعني تنفيذ القرار. ما في هذه يعني لازم تكون يعني جميل. لأنه إذا اتخذ قرار ولم يتم تنفيذه، بعدين اتخذ قرار ولم يتم تنفيذه، خلاص بعدين الناس ما بتضع مثل ما تقول ثقة لاتخاذ القرار. فلازم الموازنة بهذا الشيء. جميل. إنك تكون صح تسمع لآراء الناس، لكن ما تستشير كثير وما تطول في الاستشارة،
4: ما تشتت
5: بعدين. أيوة.
4: تسمع أكثر من رأي، وهذا
5: بالضبط. يعني حتى اجتماعاتنا معروفة 45 دقيقة، ما تطول أكثر من 45 دقيقة. جميل. أيوة، ما نجلس نتكلم كثير في الاجتماعات مالنا، يجب أن يكون كل واحد يفكر في إيش أنا بقوله في الاجتماع.
4: أحسنت.
5: أيوة.
4: طيب عندما نقول أن صلالة حصلت على الاعتراف الدولي كمدينة صحية، ماذا يعني ذلك للمواطن؟ ماذا يعني أيضا ذلك للمقيم بصورة عملية؟ خلينا نتكلم دكتور.
5: حقيقة هذا الاعتراف شيء يعني يجب أن نفتخر فيه كظفاريين وكذلك كسكان لمدينة صلالة. طبعا هذا الاعتراف هو عبارة عن إيش؟ هو طبعا منظمة الصحة العالمية تضع معايير معينة للمدن لاختيار مدينة كأي مدينة في العالم كمدينة صحية. إيش معنى هذا؟ معنى هذا أنه جميع القطاعات الموجودة سواء حكومية خاصة أو أفراد مجتمعية يعني تتكاتف معا لجعل المدينة المعنية مدينة صحية موافية للشروط القادمة من منظمة الصحة العالمية. إيش معنى هذا؟ معنى هذا أنه الصحة واستدامة الصحة تدخل في كل قرارات أو كل سياسات مدينة صلالة.
4: جميل.
5: للمستقبل. فأي مشروع يتم في مدينة صلالة يجب أن يكون وفق المعايير الصحية أو يعني موافق للمعايير الصحية.
4: نعم.
5: أي مثلا قرار سياسي اسمه عفوا إداري أو أو أو
4: مرتبط بسياسات العمل أيضا.
5: أيوة يعني أيوة عملي يعني في في في في صلالة يجب أن يكون موافق لمعايير مدينة صلالة الصحية. هذا واحد. شيء ثاني كذلك إقامة المشاريع الصحية اللي هو المماشي، الحدائق، الأماكن، التدريب، الجيم يعني أو إيش الجيم بالعربية؟
4: أيوة صالة رياضية.
5: صالة التدريب الرياضية تكون موجودة. كذلك تقليل التلوث. كذلك الحفاظ على المساحات الخضراء والمساحات
4: البيئية ضمن المعايير والمتطلبات والعمل عشان تحصل على الاعتراف.
5: بالضبط. ولهذا هو مش وزارة الصحة الموجودة. هذا تبع سعادة الوالي، مكتب سعادة الوالي صلالة، وتحت إشراف سعادة الوالي مدراء العموم كلهم في كل تقريبا الوزارات، الصحة، البيئة، العمل، التراث والسياحة، كل الوزارات.
4: إيش يعني أبرز نقاط القوة اللي ربما وجدتها أنها تميز المدينة؟ هذا ما جعل أيضا الجانب الصحي والمجتمعي والبيئي أيضا يكون مميز من خلال نقاط القوة.
5: أكبر نقطة قوة حصلناها في هذا المشروع هو الطاقات البشرية الموجودة في ظفار. يعني بأمانة الفريق اللي اشتغل على مدينة صلالة الصحية هذا يعتبر يعني المفروض يكرم على أعلى مستوى بأمانة، لأن الشغل اللي سووه يعني والنتائج اللي طلعت وطريقة عرض النتائج لمنظمة الصحة العالمية لما زارونا هنا قالوا هم بنفسهم قالوا إنه اللي أنتوا سويتوه هذا يدرس، يجب أن يطبق في جميع أنحاء العالم مش بس في ظفار. يعني لهالدرجة هذه الكلمة طلعت من مسؤولة منظمة الصحة العالمية لما جت عشان يعني تشوف
4: تقييم
5: المدينة.
4: طيب بكل صراحة أتمنى، وهذه أيضا ربما أدرك دائما حديثك بشفافية، كيف نضمن ألا يتحول يعني مفهوم مدينة صلالة الطبية أو الصحية إلى شعار جميل وإنما يلمس المواطن أثره أو أثر هذا المشروع في حياته اليومية؟
5: هو مهم جدا طبعا، وهذا طبعا أحد الأشياء اللي كنا دائما نقولها في الاجتماعات في مدينة صلالة الصحية، إنه إحنا ما بس نسعى إلى إنه نأخذ شعار ونعلقه في مكان، لا، يجب أن يكون فيه هناك استدامة لهذا الشيء. وطبعا منظمة الصحة العالمية كذلك لن تمنحك الاعتراف وتقول لك شكرا جزيلا، لا،
4: تتابع
5: في متابعات دورية سنوية ونص سنوية للمشاريع الموجودة ومتابعة المعايير اللي هم وافقون عليها، وسيأتي فريق مرة أخرى للزيارة ويشوف من مرة من آخر مرة زرناكم إلى هذه المرة إيش اللي صار، إيش سويته. فبالتالي الفريق هو مثل خلية نحل والعمل دائم، يعني مش بس فقط عشان نحصل الاعتراف ونتوقف شكرا جزيلا، لا، الفريق دائم والمعايير يسموها الكي بي آيز أو المعايير الجودة هذه موجودة ويجب يعني الفريق دائما يتابعها.
4: طيب مفهوم مدينة صلالة الصحية يعني أن ليست فقط وزارة الصحة مسؤولة أو تستطيع أن تحقق ذلك،
5: صحيح،
4: إلى أي مدى فعلا كان نجاح مدينة صلالة قائما على تكامل القطاعات وليس فقط القطاع الصحي، وإنما مثل ما تفضل في حديثك هناك أكثر من جهة وقطاع كانوا مساندين لهذا المشروع.
5: هو طبعا بأمانة كله يعتمد على القيادة، فالقيادة كانت لوالي صلالة السابق سعادة محمد البوسعيدي جزاه الله خير، يعني هو كان المحرك الرئيسي لهذا الشيء، وكذلك الوالي الحالي سعادة سعيد الحارثي، الاثنين قيادتهم هي اللي صنعت الفارق، وكذلك تعاون مختلف الوزارات الموجودين، المديريات العامة الموجودين هنا مع البلدية مع مكتب المحافظ، كان مثل ما تقول تعاون من غير أي حدود يعني بيننا وبين بعض، بسهولة يتم التعاون. يعني حتى في لجان مشكلة، الموظفين أو أعضاء اللجان هذه موظفين من وزارات مختلفة لكن يشتغلوا مع بعض بكل توافق، ما حصلنا أبدا أي مشاكل، وهذا ما يميز ظفار كذلك، يعني مثل ما قلت لك الطاقات البشرية الموجودة هنا في ظفار وكذلك المدراء العموم والقيادة بقيادة طبعا صاحب سمو المحافظ وسعادة الوالي كانت شيء يعني صراحة شيء نفتخر فيه يعني.
4: طيب عشان نستفيد من آخر دقيقتين من عمر هذا اللقاء، هل لديكم فعلا مؤشرات دكتور قابلة للقياس تتعلق مثلا بالنشاط البدني، تتعلق بالأمراض المزمنة، بالسمنة، الصحة النفسية والبيئة وجودة الحياة بشكل عام؟
5: نعم طبعا هذه كلها من ضمن مشروع مدينة صلالة الصحية اللي هو مثل ما قلت الكي بي آيز أو مؤشرات القياس الأداء. هي هذه المشاريع التي أقيمت التي تخدم الصحة مباشرة، وكذلك المشاريع التي أقيمت وأدخل فيها المعايير الصحية اللي هي ما لها دخل يعني مثلا إنشاء مول هذا مش مشروع صحي صح، لكن مثلا هل المول هذا مطابق للمعايير معايير مدينة صلالة الصحية ولا لا؟ يعني المول اللي بيقام في صلالة مختلف بيكون لأن الاشتراطات اللي فيه لازم يدخل فيها
4: صحيح
5: العامل الصحي مثلا. هذا اثنين. بعدين النتائج مثل ما تقول معدل السمنة هل انخفض ولا لا، التدخين هل انخفض ولا لا، الشيشة انخفضت ولا لا، الأمراض المزمنة هل انخفضت ولا لا،
4: التبغ وغيرها من الأمور، التبغ
5: الالتهابات المعينة، الأوبئة، هذه كلها داخلة في نظام في معايير مدينة صلالة الصحية.
4: جميل. طيب يعني من خلال مفهوم مدينة صلالة الصحية هل نستطيع أن نقول ربما هذا المشروع سيمتد ويدخل في تجربة السائح والزائر إلى ظفار؟
5: 100%. هذا طبعا أنت لما تكون مدينة صحية ومعترف بها دوليا هذا يجذب استثمار ويجذب السياح كذلك.
4: نعم.
5: لأنه لما يسمعوا أنه في يعني في مدينة مطبقة أعلى معايير السلامة الصحية طبعا أكيد بيجيب أولاده وبيجيب عائلته حتى يريد يسكن هنا بعدين في المستقبل وينتقل هنا كمستثمر أو كمقيم، فهذا كله طبعا في يصب في مصلحة كبرى يعني.
4: طيب لو طلب دكتور منك أنك تنظر إلى مدينة صلالة بعد 10 سنوات مش بعين المدير العام، أنا أريدك بعين الطبيب، كيف تتمنى أن تكون هذه المدينة؟
5: طبعا أتمنى أن تكون مدينة متطورة عمرانيا وثقافيا وسياحيا مع الحفاظ على الطابع الأصيل لأهل ظفار بمختلف ثقافاتهم ومختلف الخلفياتهم. أتمنى أن لا نفقد هذا الشيء ولن نفقد هذا الشيء طبعا، لأنه تعرف مع المعاصرة والتطور المدني أو تطور البناء يجب أن لا نغفل الحفاظ على الهوية الظفارية والعمانية والإسلامية الموجودة في ظفار، لأنه هذا ما يميز ظفار عن أماكن أخرى كثيرة سياحية. لما السائح يجي ويشوف العادات والتقاليد الموجودة المحافظ عليها يحس أنه في مكان آخر.
4: جميل.
5: مش بس مجرد نسخة مقلدة من أماكن سياحية
4: أو معربة جاية من برا
5: بالضبط
4: ولا تتناسب أثر. شكرا لك دكتور، أنا أعرف أن أيضا عندك ارتباط مثل ما عرف من الأخوان الآن في المطار متجه وتستقبل ضيوفك، بارك الله فيك وعسى الله يقويكم من نجاح إلى آخر ومن حسن إلى أحسن دكتور.
5: شكرا جزيلا، وصراحة يعني بأمانة ما كنت عارف الأسئلة هذه لكن أنت شكلك محضر كالعادة تحضير رائع، وشكرا جزيلا على هذا اللقاء وإن شاء الله بيكون في بيننا تعاون.
4: الله خير عام أيضا جعبوب والبصراوي والشباب اللي يعني طلعنا معهم على بعض المحاور
5: هم اللي فتوا الرمان
4: كل شيء أكيد ربما يعني أجمل ما في حديثنا اللي بدأناه من غرفة العمليات ومررنا أيضا بغرفة القرار والتعيينات والتخصصات الجديدة وبيئة الموظف، ثم عدنا في النهاية إلى الإنسان الطبيب، ولأن الطب أكيد في جوهره في كثير من الأحيان قبل أن يكون أجهزة وتقنيات ومؤشرات هو علاقة إنسان بإنسان. فكل الشكر للدكتور هاني بن أحمد القاضي استشاري أول جراحة حوادث ومدير عام المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة ظفار على وجوده اليوم معنا في هذا اللقاء في البعد الخامس. وشكرا لكم أنتم مستمعين. يعطيك العافية مرة أخرى.
5: شكرا بارك شكرا جزيلا.
4: نلقاكم إن شاء الله في حلقة الغد موضوع آخر ضيف جديد تغطية أخرى نحاول أيضا أن نأخذكم فيها ونحيطكم بكل ما هو جديد. تحية من أسرة البرنامج وفريق العمل. كانت معنا في الإعداد الزميل أشواق العمري, في الإخراج المرئي الزميل سالم الجساسي, من استوديوهات أيضا شبيبة بمسقط الزملاء أنور الأشرف وزميل بدر البلوشي. كنت معكم أنا في تقديم هذا في هذه الحلقة حفيظ جعبو. ملتقانا في الغد ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.

0: شبابيك شبابي.
1: خدمات متكاملة واستجابة سريعة وتواصل فعال عبر الرقم المجاني لمركز الاتصالات 800-777-00. نما لخدمات ظفار في خدمتك دائما، نهتم بك.
2: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

هبني ابتسامتك الرضية منبرا، واغفر لشاعرك الصغير أن انبرا. إن كانت الدنيا مجرد معبر فعمان في عينيك ليست معبرا. قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبرا. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخر. قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمناك سيفا، خنجرا قبضوا على جمر الولاء عقيدة كالقابضين على المصاحف والعرى. حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها تحزمت الذرى. يا حاديا بعصاه ألف غمامة أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ يا حاديا بعصاه ألف غمامة أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ فكأنها ليست عصاك، وإنما برق يهش على الغمام ليمطر. فاخلع نعالك في مياه مسندم، فلج من الشوق القديم تفجر. يا من مشى في الناس، إني هيثم، ما كنت لا كسرى ولست بقيصرة، لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرى. من لا يحب عمانه ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبر. وجعلت ميزان المواطن كفه، أما اسمه فمن الثرى وإلى الثرى. يا من يرى في الطير منطق حكمة، ما كان منطقه أريكم ما أرى. ملك رأى سبعا شدادا، بعدها عام يغاث الناس فيه فأقترى. أما رؤاك فغيثها يا سيدي من قبل تأويل الرياح تشجرا. قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسفا، آمنت بالرؤيا ولست معبرا. وذكرت في العهد السعيد نبوءتي عن فارس سيعود من بعد السرى. الفارس عاد وقد

0: فرس ميدان السبق صباح مساء، من أسرج رؤيته فرس ورسى ببلاد ونفوس، فأضاء الوطن مدينته واحتضن الشط سفينته، والفرس تعشم زينته سلطانا في يوم جلوسي، إذ يربط بالخنجر شاله أو يربط بالخيل حباله، يربط أحداقا خياله بطلائع ذاك الناموس. فرؤاك خيول تهديها شريان البرق سرى فيها، وبياضك فوق نواصيها جوهرة في تاج عروسي. أعظم برياحك من سفري لبلاد العزة والظفر، كجناح يهزأ بالحفر ويطير بزهو الطاووس. عيناك الساحة والأفق وذراعك موج يصطفق، وخطاك جياد تستبق في كل وهاد وضروسي. يا ذروة تاريخ عماني، يا حصنا من فوق حصاني، يا ظل الشعب المشموس، يأبى جلالك أن تجيء وتذهب. الشعر جاء إلى مسندمة والنبى، وعيون حراس المضيق تزاحمت عطشا لأن ترد الشروق الأعذبة. ما جئت لا بل عدت، فاسمك لم يزل يرعى مجالسنا ظليلا صيبا، فكأنما خصب فؤاد مقفر قد زرته يا ابن الغمام فأخصب. ورياحك الولهى وموكبها الذي نحت الرواسي من بخا حتى دبا، ما كان مدحا موسميا بل هوى متدفقا مثل البراءة في الصبا. يا سيدي نحن الذين احتلنا حب الكرام الطيبين وأطرب الساكنين مع المزارع والقرى هذا المحيى الهيثمي الأرحب. بين الزوارق والبنادق لم نزل نصطاد مرماك البعيد توثبا، ولنا أياد من حديد بيشك جرز وسيف في التحدي ما نبى، فاشحذ على كفيك سيف مسندم واندب له من كل مجد مضربا. هذا صباح العيد قد وفد الأولى ليصافح الشيخ المربي والأبا، وفدوك بالأرواح أنك هيثم وأبوا سواك لأنهم أهل الإباء. أشرقت فينا يا مليك وأقسمت عيناك أن مسندما لن تخرب.
1: شبابي 97.5 نصر و98.5 صلنا.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
1: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: خليك شبابي.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
3: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول. هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك

0: وخليك شبابي. في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
1: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبيبة.

0: وخليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: فريق شبابي.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
4: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

0: חליק שבאבי.
1: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط. .om
0: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: ഡിക്ഷണറി. بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: سالم، وش ناوي تسوي بعد التخرج؟
2: أفكر أكمل دراسات عليا، بس خايف ما ألقى الفرصة المناسبة.
1: الفرصة قدامك، جامعة الظفار فتحت أبوابها للدكتوراه والماجستير وتأهيل تربوي، تأهلك لسوق العمل مو بس للشهادة.
2: إذن ما أضيع الفرصة.
3: القبول مفتوح الآن للفصل الأول 2026-2027، آخر موعد 31 أغسطس. جامعة ظفار، رؤية للمستقبل.
4: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
5: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
6: إيجارك صار علينا مع بان هوم. سوق بقيمة 300 ريال وادخل السحب عشان تربح قيمة إيجار بيتك لعام كامل.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
6: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم. من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء. من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق.

مساء الخير ومساء النور ومساء السعادة أكيد لكل من يسمعنا حاليا مثبت على الموجة 97.5 في مسقط أو الباطنة و 98.5 أكيد لكل من يسمعنا من هنا من محافظة ظفار دروب أمينة سالمة. هذا كل ما نتمنى لكل سالكين هذه المشاوير المسائية. هلا هلا في عمرك كنت في مشوارك المسائي عن السرعة الزائدة والتجاوزات اللي ما لها داعي نهائيا. في النهاية راح توصل إلى مقصدك، ولكن أهم شيء أنك توصل بالخير والسلام، وهذا أكيد أكثر ما يهمنا. وأيضا ما ننسى مسافة الأمان اللي بينك وبين السيارة اللي أمامك، لأنها راح يعني تقيك من كثير من الأمور اللي أنت في غنى عنها تماما. هذه النصيحة اعتبروها نصيحتك الذهبية في كل يوم. عموما الله يسعدكم يا رب مستمعين ويجمعكم دائما بالخير والمحبة والنور مع الأصدقاء ومع العوائل، وأنتم تقضون هذه الأجواء الجميلة هنا في محافظة ظفار وحتى في أي مكان آخر. إذا كنتوا تسمعون حاليا من مسقط، و أعتقد الفترة الماضية كانت في أجواء جميلة في محافظة مسقط، كذلك يسمعونا في الباطنة عبر موجة الشبيبة، وأيضا لكل من يتابعنا عبر مرئياتنا في كل مكان في كل بقعة من سلطنة عمان وخارج عمان. أكيد نحييكم من هنا من برنامج من الخريف الذي يأتيكم برعاية فورد، وأكيد من هنا كذلك من جاردنز مول، ومع أكيد يعني اللمسات الجميلة تكون متواجدة هنا في جاردنز مول مع العوائل مع الأطفال وهم يستانسون ويستمتعون، ونحن من هنا يعني نشوفهم وهم يستانسون، ودنا كذا شوية نطلع للفاصل ونروح لهم على طول ونعيش معهم هذه الأجواء الجميلة. عموما الله يجمعكم على الخير دائما وأبدا، ولكل من ودنا يتواصل معنا المساحة مفتوحة من الآن وحتى الساعة 8 مساء. راح تكون معنا محطات مختلفة متنوعة، وضيوفنا أيضا لهذا اليوم يمكن الضيفة الأولى راح تكون مفاجأة بالنسبة لكم، وعسى تثبتون الموجة طبعا يعني، وراح أقولكم بسرعة، ولكن هي ضيفة مميزة بكل تأكيد ولها بصمة في عمان، وأنا وايد متحمسة حق هذا اللقاء أمانة. فعموما أنا ما راح أحرق الأحداث كلها، لأن إذا طولت شوي راح أقولكم الاسم وإيش المحاور وإيش ما إلى ذلك. عموما راح نطلع وياكم إلى فاصل، ولكن بكل تأكيد ننتظر تواصلكم معنا عبر الشبيبة.

0: سمعوا 90.5 مصر و 98.5 صلالة. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: نماء لخدمات ظفار، نقدم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بجودة عالية وموثوقية تامة، نهتم بك.
0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا في محطة أخرى من برنامجكم برنامج من الخريف. مثل ما قلت لكم قبل الفاصل إنه راح تكون معنا محطة جميلة، وأنا بالنسبة لي هذه المحطة من أجمل المحطات اللي بإذن الله تعالى راح تمر علي، لأن دائما يعني المحطات الخاصة بالمجال الإعلامي هي الأقرب إلى قلبي، بحكم يعني حديث راح يكون كذا بأشياء أنت عشتها في حياتك وواقع أيضا تفضله وشغف كذلك، يعني هذا الشغف لا يزول نهائيا عنك. عموما خلونا نروح مباشرة أكيد اليوم شيماء الحمادية، وشيماء الحمادية أكيد غنية عن التعريف، ما راح يحتاج يعني اليوم أعرف عنك وأيضا أعرف المستمعين والمتابعين من هي شيماء الحمادية، فحياك الله معنا.
1: أهلا وسهلا شيماء، سعيدة جدا بهذا اللقاء الجميل اللي يجمعنا مع بعض. يمكن المستمعين والمشاهدين ما يعرفوا أنه أنا دائما أتابعك عبر السوشيال.

0: طويلة جدا رجعتي إلى الشاشة العمانية، وأنا أعتقد شفتي ما شاء الله الجمهور العماني كيف كان مستانس وفرحان، والحسابات الأخبارية اللي ملت الدنيا اليوم بظهور شيماء الحمادية على شاشة التلفزيون نتكلم عن هذا الموضوع.
1: نعم الحمد لله رب العالمين، أشكر الله سبحانه وتعالى على وجودي بين أهلي. بلا شك أنه تلفزيون سلطنة عمان هي البداية، هي المحطة الأولى اللي ظهرت عليها أمام الجميع، فبلا شك أنه أنا سعيدة وفخورة بعودتي. طبعا عدت إلى بلادي، عدت بين أهلي، عدت إلى الشاشة الجميلة، إلى بيتي الكبير، ولكن عدت بخبرة أكبر، عدت اكتسبت أمور كثيرة من الخارج ومن احتكاكي مع القنوات اللي عملت فيها، وسعيدة بما ذكرتي. يعني أنا سعيدة جدا بالتعليقات الكبيرة اللي شفتها عبر السوشيال ميديا وعبر التواصل الاجتماعي والإذاعات واللقاءات اللي حصلت، فالحمد لله رب العالمين. هذا الشيء يسعدني ويشرفني، وممكن كل كلماتي تعجز عن وصف ما أشعر به من سعادة. الحمد لله، الحمد
0: اللهم لله. لك الحمد. خلينا اليوم نتكلم عن بداية شيماء الحمادية على شاشة التلفزيون، ويمكن في يعني كثير من البرامج، أعتقد برنامج ألوان كذلك، وأنا يمكن ضمن متابعتي ليش يعني وأنا كنت طفلة صغيرة برنامج المهرجان كذلك. نعم. مهرجان مسقط إذا ما خاب ظني، وكنت تجولين بزي. نعم. بالأزياء العمانية، اليوم بالصوري، بكرة بزي آخر، فنتكلم عن هذه الذكريات.
1: نعم يعني كانت أول برنامج أظهر فيه اللي هو استوديو الأطفال، وبعد كذا الفوازير، الأودية في عمان، وتوالت البرامج برنامج ثم برنامج، فظليت فترة طويلة وأنا أقدم برامج الأطفال وبرنامج الرحلة وغيرها من البرامج اللي مثل ما أنت ذكرتي. الحمد لله هذه البرامج عرفتني على الجمهور وصقلت موهبتي، وبعد كذا طلعت على برامج رمسة وبرامج مراحب، فأيضا هذه كانت نقلة نوعية بالنسبة لي إلى برامج الشباب، وكانت برامج فنية. وبعد كذا طلعت على طول على تلفزيون قطر، هنا كانت أيضا نقلة نوعية مختلفة، احتكيت يعني بجمهور مختلف، احتكيت بإدارة مختلفة وثقافة مختلفة، اتعلمت الكثير. وبعد كذا انتقلت إلى قنوات بيان سبورتس 11 سنة، أيضا هذا عالم آخر ومحفل آخر رياضي. فالحمد لله كل تلك القنوات اللي عملت فيها وكل هذه المراحل أكيد صقلت في موهبتي وتعلمت الكثير في هذا المجال، فلله الحمد ما وصلت ما عليها الآن إلا بعد جهد وتعب وإصرار في العمل، فالحمد لله أثمر، ولله الحمد أنا سعيدة لما وصلت عليه.
0: اللهم لك الحمد. أنا أعتقد اليوم أن هذه البرامج كانت برامج خاصة بالأطفال، فقدرتي تتعاملين اليوم مع الأطفال، بعدها انتقلتي للبرامج مع الكبار، بعدها أنا أعتقد أن اليوم أيضا يعني أن المذيع لازم أن يكون في مختلف وشتى المجالات، يعني دخلتي كذلك في المجال الرياضي، فلضروري انك اليوم تتعلمين اسماء اللاعبين. نعم. اسماء مثلا خاصه بالرياض يمكن احنا في السابق ما كنا ندركها، ولكن لما حطينا في نفس الموقع لا خلاص الموضوع صار، لازم يكون في ادراك، لازم يكون في وعي، وايضا ثقافه.
1: نعم 100%. لما تكونين تخوضي مثلا تخصص معين ان كان ثقافي او رياضي او اجتماعي الا وتتعلمين شغلات كثيره، تتعلمين النطق في بعض الاسماء والمسميات، تتعلمين اشياء كثيره، يعني مو بس فقط في النطق والاسماء وايش نوعيه البطولات، ايش نوعيه الالعاب مثلا، هذا كان في جانب الرياضي، كل جانب وتتعلمين منها شغلة. وبعدين التلفزيون قطر ومن ثم قنوات بي ان سبورتس علمتني غير التقديم، الانتاج، الإخراج، التصوير، أيضا المونتاج، تعاملت مع أجهزة معينة، كيف أدخل هذه المادة في سيستم معين، كيف يمر على رقابة وبعد كذا يطلع على الهواء، الصيغة اللي نكتبها. وصلت مرحلة أني الحمد لله رب العالمين صرت أعطي ورش لطلاب من جامعات مختلفة، وتخرجوا الحمد لله أرقام عديدة، يعني 50-60 طالب يتخرجوا تحت يدي سنويا من مختلف الجامعات، باتفاقي مع كثير من المؤسسات التعليمية أن نحن نقدم ورش. فكل هذا صقل من موهبتي وتعلمت، وفي نفس الوقت إجا الوقت الآن شيماء أنه كل هذه الخبرات وكل هذه الشغلات اللي أنا تعلمتها أريد أقدمها لجيلي، أريد أقدمها للشباب والشابات اللي حابين يدخلوا مضمار الإعلام. كل اللي تعلمته وكل المكنون اللي صار عندي وكل الخبرة أحب أنقلها لبلادي وإني أكمل خدمة.

0: مهمتي ومسيرة نجاحي في بلادي، فليش لا؟ الأمور اللي تعلمتها من القنوات الإعلامية والعالمية بالتحديد مثل قنوات بي إن سبورت أمور مش بسيطة ولا عادية، فلذلك أحبنا أن أنقلها للجيل القادم. أنا أتمنى أني أشوف جيل قادم إن شاء الله هو الصاعد، إحنا موجودين بعدين في المستقبل في أجيال ثانية جاية، فليش لا؟ بالعكس إحنا نقدم خبراتنا للجميع عشان يكون في استمرارية وديمومة الاستمرارية تستمر في بلادي من خلال الشابات والشباب اللي يحبوا الإعلام.
1: قلت أكيد يمكن تسبقتيني على السؤال اللي يخطر في بالي اليوم شيماء، أن البعض يعتقد أن المذيع فقط هو عبارة عن شخص عنده معد مثلا يعدل الأسئلة، والله قابل الأسئلة على طول، جلس في الكرسي اتكلم طلع انتهى الموضوع نهائيا، بس ان في اشياء خلف الكواليس اليوم الواحد ما يشوفها نهائيا.
0: صح شيماء، يعني الواحد يفتكر انه نحن نمسك الميكروفون ونطلع على الشاشه ونسولف وانتهى. في كثير من الاشخاص هم مش اعلاميين ولكن متحدثين، تلاقي في كلامهم شعر، تلاقي في كلامهم احاديث نبويه، تلاقي في كلامهم الكثير من الامور. هم متحدثين بس عندهم طلاقه في اللسان وطلاقه في الحديث، بس هم مش اعلاميين. الإعلامي مختلف أو المذيع مختلف، يختلف تماما، لأنه عندك أنت كتابة، أنت تصيغ نصوص قبل لا تطلع على الهواء، عندك التصوير، تتحكم مع كاميرا، تطلع أحيانا أنت تصور وأحيانا يكون عندك مصور، تختار اللقطات اللي تريدها عشان تمنتجها، أنت تصير مخرج، أنت تتعامل مع الموقع، أنت تتواصل مع الناس اللي تبغى تجيبهم بالاستوديو، يعني علاقات عامة، اتصالات وتحضير، بالإضافة وقت الهواء أو البرنامج إن كان مسجل، اللقاء بنفسه يأخذ مجهود، وكيف ممكن تعملي مع لقاء وتحاوري هذا الشخص، بعد كذا تأخذي هذه المادة تدخلي على غرفة مونتاج. إذن يعني مستمعين ومشاهدين يمر بمراحل كثيرة، مونتاج، تمنتج، تأخذ اللقطات اللي محتاجة تحط فيها دبلاج إذا كان محتاج دبلجة، إذا كان هو شخص غير متحدث باللغة اللي أنت تتحدثين بها أو المجتمع يتحدث به، ثم تأخذي هذه المادة وتحطيها بالسوشيال ميديا أو تنزليها على سيستم، وهذا السيستم أو هذا النظام يضعه على الشاشة. إذن هناك مراحل كثيرة نحن يعني نمر فيها، ولكن أنا فعلا أشيد أنه الشخص اللي يبغي يصير إعلامي أجمل شيء أنه يعيش أنه يكون إعلامي ميداني أكثر من ما يكون إعلامي بالاستوديو. لأنه الإعلام الميداني أنك أنت لما تطلع بالخارج وتقابل الناس وتصور الحدث وتصور الرياضيين، أنا ممكن أتكلم من جانب رياضي أكثر لأنه أنا يعني عشت 11 سنة مع عالم رياضة. لما كنت أروح على موقع البطولة مثلا، لين ما ندخل، لين ما نشوف المكان، نختار الزاوية اللي نحط فيها الكاميرا، اللي نلتقط فيها اللاعبين وهم يقومون بعملية السباق أو الرياضة نفسها أو المسابقة، كل هذا يعلمك الصبر، أنك أنت تصبر، أنك أنت تتحمل حر، برد، رطوبة، إيش ما يكون، تتحمل أنك أنت تنتظر هذا اللاعب يلعب 45 دقيقة أو ساعة وعلى حسب المباراة ومجرياتها. يعلمك أنك أنت كيف ممكن توصل للاعب، أحيانا ممكن أنك أنت تكون موجود من ساعة وما تصير معك الفرصة أنك أنت تقدر تعمل مع هذا اللاعب لقاء. ففي أمور كثيرة نحن نمر فيها في عالم التقديم، وخصوصا في الميدان خارج الاستوديو، يعلمك الصبر، يعلمك كيف ممكن تكون مذيع ناجح اسهل بكثير من جلستنا مثلا بالضبط. الان ونحن في الاستوديو. فلما احنا نمر بمراحل مختلفه، نكون مراسلين، مذيع ميداني، وبعدين نكون مذيع بالاستوديو، نحن نتعلم الكثير كثير. هنا أقدر أقول أنه أنت إعلامي.
1: نعم. يعني اليوم تتكلمين وأنا أتخيل المواقف اللي كنت مرة فيها فعلا أحيانا، يعني نروح مثلا لذاك المكان ننتظر مثلا المتحدث أنه على الأقل أن نأخذ منه تصريح معين، ننتظر فوق الساعة والساعتين، فجأة يقول المتحدث أنا ما أريد أن أتحدث، ما عندي الإقبال أني أنا أتكلم، ما مش متحدث أنا، ما إلى ذلك، ويروح، فراح عليك لقاء كامل وأنت جالس تنتظر ساعتين. ففعلا يمكن اليوم المذيع يمر بكثير من الأمور، من يعني التحديات اللي ممكن يواجهها في الميدان، طولة البال لازم تكون موجودة مع حتى وقت الاعتذار، لازم أكيد. انك انت خلاص يعني تتقبل الاعتذار،
0: ممكن يكون هذا الشيء اذا ما كان في الميدان ممكن تكوني بالاستوديو، الضيف بالضبط. ممكن يعتذر، وهذا برنامج يعني ضمن جدول لازم ينزل. فهنا كيف ممكن اذا كان هذا الاعلامي او هذا المذيع مشارك في الإعداد يصير لازم تكون عندنا مواد تنزل تغطي وقت عدم وجود الضيف. وبنفس الوقت شيمة أن يكون المذيع يكون ملم وعنده ثقافة معينة، بحيث أنه الوقت اللي كان مفترض الضيف اللي يجي ويغطي هذا الوقت 20 دقيقة نص ساعة اللي هو يكون عنده معلومات، أنه يتكلم على الشاشة، يتكلم مع المشاهدين، يطرح موضوع معين، محتوى معين يقدمه، حتى وبذلك يقدر أنه يغطي على الخطأ أو على الخلل اللي صار. فلذلك يعني المذيع أو الإعلامي يمر بأمور كثيرة جدا حتى يصبح إعلامي، حتى يصل إلى هذه المرحلة.
1: أنا أعتقد اليوم اللي يخلي الإعلامي والمذيع أنه يكمل هذا المشوار الشغف والحب
0: 100%.
1: يعني رغم التحديات ورغم الأشياء اللي هو يمر فيها، ولكن ما زال أنه هو محب لهذه التحديات. يعني يقولش أنه تصبر على المر اللي أنت تشرب منه، يعني كاس وكله يعني مرارة، بس أنك تشرب بكل حب يعني وبكل شغف. ليش؟ أنه في شيء أنت يخليك تكمل. وأحيانا ممكن الواحد يمر بلحظات تراجع وممكن يعني كذا ينطوي مع نفسه، لكن فجأة يكمل. لا، ليش؟ لأن في شيء داخلي أساسا، شيء أنت ما تقدر تتخلى عنه نهائيا. وأنا عارف أنك أنت حاسب هالشعور
0: 100%. شيماء، يعني الحمد لله من طفولتي وأنا أعشق التلفزيون، أعشق الميكروفون والكاميرا. بلا شك هناك كانت صعوبات كثيرة واجهتها في حياتي، ولكن الاستمرارية هي الأهم. ما وقفت عند نص الطريق. كثير في صعوبات وكثير واجهت مشاكل وكثير أمور كانت فعلا ممكن أنا تنهي مسيرتي، ولكن تحديت نفسي، تحديت هذا الصعاب، وعرفت أنه ربي راح يكون معاي، وكنت متوكلة على الله وعارفة أنه مع كل مشكلة أمر فيها هذه المشكلة ما تضعفني، لا تقويني، تعلمني أني أنا أعرف كيف أواجه هذه المشكلة وأتعلم منها وأوقف وأصبر. يعني فالإنسان لما يكون عنده حلم معين وطموح معين وشايف نفسه بالمستقبل أنه هو ممكن يصل إلى هذه المرحلة، لازم يشتغل على نفسه، لازم يتعب، لازم يضحي، لازم يحس بقيمة العمل اللي هو يقوم فيه. فالحمد لله رب العالمين، أنا وغيري من الإعلاميين ما وصلوا إلى مرحلة معينة إلا بتعب، إلا بإصرار، إلا بجهد، إلا كل مشكلة واجهته وكل صعوبة واجهته حولته إلى قوة، استمد منها القوة، ما خلته أنه هو ينزل أو حتى يعني يوقف مسيرته. مو بس إعلامي، أي تخصص كان، مهندس، طبيب، أي تخصص كان يحتاج الصبر، الصبر ثم الاجتهاد ثم المثابرة ثم الاستمرارية. إذا بتسأليني، ترى الاستمرارية أهم بكثير من أنك أنت يعني هذا الأصعب. على فكرة الصعوبة تكمن أنك أنت كيف ممكن تستمر في هذا المجال. يعني من عمر 6 سنوات إلى الآن مو سهل، مو سهل. كثير أيام جات عندي أني أنا أريد أعتزل وأني أريد أعلن اعتزالي، بس أرجع أهدى وأفكر بي بي بي باللي قمت فيه، أرجع لحساباتي، أشوف فيديوهاتي، أشوف أعمالي، فهنا أهدأ أقول لا معليش، أنت الآن تمر بمرحلة صعبة، وهذه واحدة من المراحل الكثيرة الصعبة اللي أنت مريتي فيها، فلا خليها تقويني، ما تكسرني. هذه المرحلة حتخليني أقوى، وبعد ما أعديها راح أحس برونق الوضع اللي أنا انحطيت فيه، راح أحس بقيمة التعب، راح أحس بقيمة النجاح. فلله الحمد في كل صعوبة مريت فيها، في كل مشكلة، في كل عقبة مريت فيها، الحمد لله رب العالمين، مع الإصرار والتوكل على الله، كانت هي عبارة عن السلم أطلع فيها لسلم آخر.
1: نعم، هو شعور فعلا أن اليوم يعني الاستمرارية يعني شيء صعب جدا. لأنه قدمت كل ما عندك، فجأة تقولي خلاص أنا ما قادر أني أنا أقدم مثلا المزيد على سبيل المثال، ولكن أن أستمر على نفس المستوى، والمجتمع أو حتى المشاهد خلاص اعتاد على نفس المستوى، وفي مثلا يعني مستجدات جالسة تصير في المجال الإعلامي. يعني فيا أنك تواكب، يا أنك تبتعد، يا أنك خلاص تتوقف عن هذا الموضوع. فمواكبة الزمن، ولكن بالطريقة اللبقة وطريقة الملائمة كذلك، واللي تناسبك أنت حتى كثيمة المذيع يعني نفسه. نفسه. يعني أحيانا مثلا ثيمة مثلا معينة أنت اعتدت عليها بس ما تقدر تتخلى عنها، يعني كأنك ما تقدر تتخلى عن الوشاح اللي أنت لابسه. فأعتقد هذا الموضوع كذلك نوعا ما صعب شوية.
0: نعم يعني أنا معاك في هذا الموضوع، وممكن أقول لك أنه برامج الأطفال كان شيء، برامج الكبار بعد ما طلعت من برامج الأطفال انتقلت إلى برامج الشباب والكبار كان هذا مختلف تماما. بعدين لما طلعت على تلفزيون قطر كانت برامج ثقافية، برامج أدبية، برامج تخص المجتمع، هذا كان شيء آخر تماما. ومن ثم انتقلت إلى برامج الرياضة. فلاحظي التدرج ولاحظي التخصصات كانت مختلفة ومتنوعة، وكل تخصص ما هو سهل. بعدين رجعت بعد فترة بيان سبورتس في سنة من السنوات رجعت لبرنامج الأطفال في قناة جيم. فكل هذا التنوع يعطي المذيع نفسه خبرة إنه يتعلم، إنه ينتقل من تخصص إلى تخصص، وهذا الشيء كله يفيد المذيع نفسه، يفيد الإعلامي نفسه. فبالعكس حتى لو كان الإعلامي شيء ما في تخصص مثلا الفنون أو تخصص الثقافة أو الرياضة وتم فيه ما رح يمل، لأنه بحر مجال العلم متجدد. بحر إذا نعم. كان التعليم فله الكثير من الأمور، الرياضة فهناك الكثير من أنواع الرياضات ممكن يغطيها، الفنون والأدب والتاريخ والثقافة، فكثير من حتى السياسة الكثير من التخصصات، كل تخصص فهو بحر. نوعية البرامج هنا ممكن نقول إذا كان برنامجك نفس المستوى نفس الطريقة نفس المحتوى نفس طريقة الأسئلة نفس طريقة الضيوف هم نفسهم، أيوة هنا ممكن يصير ملل، هنا ممكن المذيع يحس أنه ما في تجدد، فأنا ما جالس أطلع بطريقة غير. فإذا كنت أنت في نفس التخصص وما زلت بنفس التخصص مثلا تخصص التربية، لا حاول أنك أنت تتوسع في هذا المجال، اعمل برامج ثانية، اعمل محتوى آخر، لا يكون فقط استوديو لقاءات مع مدرسين، ايش عندكم فعاليات في المدرسة، لا اطلع للمدرسة. هذا انا اتكلم في تخصص التربية مثلا، حاول تلقى محتوى وتفكر في محتوى ان تحس ان في تجدد في هذا التخصص.
1: نعم، نتكلم عن العودة الى برامج الخريف هنا في عمان وايضا في محافظة ظفار بالتحديد، هذه الإضافة أيضا بالنسبة لشيماء الحمادي.
0: نعم، الحمد لله رب العالمين، أشكر الله سبحانه وتعالى، كانت البداية من محافظة ظفار ومن خلال برنامج الناس والخريف في موسم رائع استثنائي ينتظره مئات الآلاف من الأشخاص إن كانوا من السلطنة أو الخليج أو الوطن العربي، ليعيشوا هذه التجربة الاستثنائية بين قمم الجبال والأودية والسهول والطبيعة الخلابة. فأنا محظوظة لله الحمد أنه ظهوري البداية من محافظة ظفار. سنين أنا ما جيت هنا شيماء، سنين طويلة جدا، يمكن آخر مرة زرت فيها في ظفار 2001-2002 حتى ما أذكر تقريبا. فلما جيت اختلف علي كل شيء في ظفار، وإلى الآن أنا منبهرة يعني بالمناظر الطبيعية، سبحان الله. يعني الواحد لما يبحث عن السكينة والهدوء والتأمل صراحة هذا أفضل مكان، علاج نفسي للي حابب أنه يعالج نفسيته يجي على ظفار بأمانة الله، ويجي ويجلس على أي منظر طبيعي ويشاهد خلق الله سبحانه وتعالى، كيف الأماكن الثانية درجة الحرارة في الأربعينات ولكن نحن قاعدين نعيش درجات الحرارة في العشرين والخضار والرذاذ والمطر، سبحانك ربي. يعني هذا التنوع الجغرافي اللي نحن نعيشه في عمان نعمة من الله صراحة، نحن محظوظين لله الحمد.
1: بالتأكيد، ونحن أيضا من جانب آخر يعني محتاجين تنشق الهواء النقي في البداية، أيضا يعني المناظر الخلابة اللي نحن اليوم نشوفها، نبتعد عن الهاتف حتى لو مثلا لمدة 10 دقائق على سبيل المثال، ويعني نتأمل فعلا المناظر اللي موجودة معانا. أعتقد أن هذه يعني من أبرز النقاط الواحد لازم يركز عليها كذلك في ذات الوقت.
0: نعم، يعني إذا الواحد مثلا يحتاج إلى لما يتعب جسده يروح لدكتور حتى يأخذ أدوية، إذا كانت نفسيته تعبانة وعنده ضغوط نفسية يذهب إلى الطبيب النفسي حتى يعالج الأمور. ولكن أنا شخصيا أقول إنه هذه المناظر الطبيعية اللي الله سبحانه وتعالى حبانا بها وخلقها في في في بلادنا وبالتحديد الآن في ظفار، أنا أتوقع هو علاج نفسي وعلاج للتأمل وعلاج إنك أنت تراجع نفسك علاقتك برب العالمين لما تشوف كل ما خلقه أمامك. سبحان الله، التنوع الجغرافي، التنوع في النباتات، سهول، وديان، عيون، بحر. ماذا ممكن أن نقول عن محافظة ظفار؟ صراحة لا الكلمات تكفي ولا القلم يملك الخيال من اللي احنا قاعدين نعيشه في هذه الأجواء الاستثنائية. شيء
1: أفكر أكيد. خلينا أيضا من جانب آخر يعني نضع النقاط على الأحرف، وأكيد كثير من الأسئلة اللي تدور في أذهان كثير من المشاهدين والمتابعين وأيضا مستمعين إذاعة شبيبة لشيماء الحمادي، هل ظهورها في برنامج الخريف هنا في تلفزيون سلطنة عمان راح يكون من بعدها خلاص الظهور الدائم ولا المؤقت فقط في فترة مؤقتة؟
0: يعني شيء ما أدري إيش أقول لك، أنا أقول مفاجأة ولا أحرق مفاجأة ولا إيش بالضبط. إن شاء الله يعني أكيد إني أنا أكون مستمرة مع تلفزيون سلطنة عمان بلا شك، وهي كانت البداية مع الناس والخريف، وبإذن الله تعالى إن شاء الله القادم أجمل. ما نعطي أكثر كذا تفاصيل.
1: أنا استانس صراحة
0: حبيبتي،
1: الإجابة واضحة، فوايد مستانسة اليوم نشوف إن اسم شيماء الحمادي راح يكون ضمن الأسماء اللي راح تكون موجودة وثابتة كذلك في أسماء الإعلام العماني معنا، ونحن وايد فخورين بكل الإنجاز اللي أنت سويتي، وأنا على يقين تام إن في مشوار وايد طويل خطيه في حياتك خلال الفترة الماضية بالكامل، ولكن مسألة اليوم هذه العودة، ومسألة اليوم إن الواحد يعني يرجع إلى جذوره مرة أخرى وإلى تلفزيون سلطنة عمان وهذه الشاشة العمانية المقربة أكيد على قلب كل عماني. أعتقد هذا الموضوع يعني أنا استانست وخلاص ما عندي كلام ثاني أقوله.
0: شيماء حبيبتي، والله حبيبتي أنا سعيدة جدا بهذا الكلام الطيب، وأنا أوجه يعني شكر كبير كبير أولا لحكومتنا الرشيدة وإلى معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي وزير الإعلام على ثقته بالشباب كلهم وإيمان أنه نحن قادرين على مواصلة النجاح وخدمة بلدهم ووطننا سلطنة عمان. الحمد لله حكومتنا الرشيدة أعطتنا فرص كبيرة، فليش لا؟ يعني في النهاية أكيد راح أعود إلى وطني من بعد ما اكتسبت خبرة وتعلمت الكثير في مجال الإعلام من خلال القنوات اللي اشتغلت فيها في دولة قطر الحبيبة. فالآن وصلت إلى مرحلة أنه يجب أن أعود إلى الوطن رغم العروض اللي جتني كثير، ولكن الوطن يستحق أن نعود وأن نكمل مسيرتنا فيها، وهذه بلادنا وهذا واجبنا. فالحمد لله رب العالمين، والشكر أيضا موصول لكل تعليق وصل لي عبر السوشيال ميديا، الرسائل، مئات الرسائل اللي وصلت والتعليقات اللي والله العظيم اني ما اعرف ايش اقول صراحة، غير اني انا ممتنة لكم وشاكرة لكم حبكم وشاكرة لكم تقديركم وشاكرة لكم ثقتكم فيه وشاكرة لكل حرف ولكل كلمة. يعني مسجات كثيرة وتعليقات كثيرة تصل لي وتصل لأهلي أيضا، أنا شاكرة لكم محبتكم وأشكر الله، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، ما أخذت شيء غير هذه المحبة.
1: اللهم لك
0: يمكن حبت. الإعلام ومن يوم ما عرفوني من يوم وأنا صغيرة وإنجازاتي وشغلي على جنب، ومحبة الناس هذه بحد ذاتها على جنب،
1: الدمع موجود.
0: يعني الواحد ما حيعيش كثر حيعيش، يعني فعلا. مصيرنا يعني هذه سنة الحياة، ولكن اللي كسبته محبة الناس ودعاء الناس، هاي أحلى إنجاز لله.
1: جماعة الخير ترى الدمع موجودة
0: الحمد لله.
1: اللهم لك الحمد. شكرا لوجودك اليوم معنا شيماء الحمادي عبر أثير إذاعة الشبيبة، وأيضا على هذه الكلمات الطيبة. ونحن اليوم يعني من خلال هذه الاستضافة يعني كان في مطالبات كثيرة من المتابعين باستضافة شيماء الحمادي معنا عبر أثير إذاعة الشبيبة، فشكرا لوجودك اليوم معنا.
0: شيماء شكرا جزيلا، سلمي لي على الوالدة توصل بالسلامة، لازم نشوفها إن شاء الله بإذن الله تعالى حبيبتي. وأنا أتمنى لك كل التوفيق، وأنت من الشابات الرائعات ما شاء الله ما شاء الله، ودائما أتابعك عبر السوشيال ميديا، لك مستقبل وايد حلو، بنسوي ديتو برنامج مع بعض إن شاء الله
1: ضروري
0: بإذن الله. وشكرا جزيلا لكل متابعين برنامجك الطيب، وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة الطيبة.
1: شكرا العافية. شكرا لك. إذا مستمعينا من هذه المحطة الجميلة والعاطفية كذلك، راح نطلع وياكم إلى فاصل، بعد هذا الفاصل نعود إن شاء الله.

0: قلب خريف صلالة، صحتكم أولويتنا. يسر مركز الحكيم الطبي أن يقدم لكم عروض خريف صلالة الحصرية خلال شهر أغسطس على مجموعة من الخدمات الطبية: الجراحة العامة، طب الأسنان، أمراض النساء والولادة، بإشراف نخبة من الأطباء وبجودة رعاية نعتز بها. لا تفوتوا الفرصة واحجزوا موعدكم اليوم. للحجز والاستفسار 23201100. مركز الحكيم الطبي، اختيار حكيم.
1: سالم، وش ناوي تسوي بعد التخرج؟
2: أفكر أكمل دراسات عليا، بس خايف ما ألقى الفرصة المناسبة.
1: الفرصة قدامك، جامعة الظفار فتحت أبوابها للدكتوراه والماجستير وتأهيل تربوي، تأهلك لسوق العمل مو بس للشهادة.
2: إذن ما أضيع الفرصة.
3: القبول مفتوح الآن للفصل الأول 2026-2027، آخر موعد 31 أغسطس. جامعة ظفار، رؤية للمستقبل.
4: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
5: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.
6: أنت تستمع لبرنامج من الخريف

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: فهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: سهلوا سداد متأخراتكم مع خدمة حصاد، واستفيدوا من إمكانية تقسيطها على 8 دفعات ميسرة للمزارعين. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
2: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
3: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
4: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاط بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق فورد.
1: يا هلا بكم من جديد مستمعينا مع محطة أخرى من برنامجكم برنامج من الخريف. الجميل في الموضوع اليوم نحن نرى هذه العلاقات والصداقة أيضا ما بين أكيد بينا وبين أخوتنا من دول الخليج، وفي كذا يعني تقارب غير طبيعي نهائيا من بيننا، ويعني المكان مكانهم بكل تأكيد، وتحس اليوم أن فعلا وجودهم جالس يضفينا نوع من السعادة والبهجة في داخلنا. عموما هذه المقدمة أكيد راح تودينا إلى مكان آخر، إلى أين يا ترى؟ راح نتكلم اليوم عن صداقة يعني مدتها جدا طويلة. هذه صداقة جاءت بالصدفة ما بين موسى الزجالي وسعيد القحطاني ما بين سلطنة عمان وأيضا المملكة العربية السعودية. بداية قبل التفاصيل نرحب عليكم بالخير والنور والسرور، لا تستغربوا من اللي راح يرد عليكم، ولكن نرحب أول شيء بالعماني موسى الزجالي، حياك الله.
2: الله يعطيك العافية والصحة ويسر أمركم، وأنا سعيد صراحة بتواجدي في بلادي سلطنة عمان، ونوجه شكر.
1: أنا قلت العماني موسى الزجالي، هم الحين يشوفوا الصورة وأساسا محتارين.
2: الله الله الله الله، ما عليكم ما عليكم زود، أهل عمان معروفين بالطيب والكرم والأخلاق، وهذا الشيء ما هو غريب عليكم يعني. الله يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك يا رب. معنا سعيد القحطاني، كيف الحال؟
3: الله يطول عمرك ويوفقكم إن شاء الله ويكتب أجركم، يجعلنا وياك من المباركين المقبولين. أنا بالنسبة لي كعماني أرحب بالإخوان السعوديين، الله الله نستقبلهم، نقول لهم عين فراش وعين الحاف، وزي ما شفتم من استقبال ومن الحفاوة هذا قدركم وتستاهلون أكثر.
2: والله جزاكم الله خير، ما قصرتوا صراحة، أنتوا شعب مضياف ومكرام.
3: الله يرحمه.
2: والله الله.
1: نروح للحقيقة حاليا ولا كيف؟
2: أيوة الحقيقة.
1: يلا معك موسى الحقيقة.
2: الحقيقة أنا يشرفني جدا أني ألبس هذا الثوب السعودي والغترة السعودية بتاريخها بثقافتها بحضورها اللافت. نحن اليوم ما نتكلم عن أن أنا سعودي أو عماني، بل نحن نتكلم عن أخوة مدتها آلاف السنين. نحن نتكلم عن شعبين دائما وأبدا قلب واحد، متعاونين دائما متحابين. يعلم الله يعني اللي جالس يشوفه قبل ما يتكلم أخوي سعيد القحطاني أو سعيد الزجالي، أنا آسف زين، قبل ما يتكلم اللي راح يقوله نحن شفناه بالتمام والكمال في المملكة العربية السعودية. وبحكم أني عشت في المملكة العربية السعودية أكثر من سنتين تقريبا، فنحن لنا الفخر بأمانة أن نكون بيننا هذه العلاقات الطيبة اللي تمتد 10 سنوات تقريبا أو أكثر بيني وبين حبيبي أخوي سعيد القحطاني.
1: نعم سعيد، الميكروفون معك.
3: بالنسبة لي أنا الصراحة أتشرف وأكن التقدير والاحترام لكل من سمح لي فرصة أني أشعر يوم من الأيام لعماني، لأن عندنا ثقة ورأينا عرض الواقع أن السعودي عماني والعماني سعودي وكذلك على باقي دول الخليج. التمس

0: افضل الناس كلهم في العالم. شعب مرحب، شعب ودود لطيف. اشكر الحقيقه، لكن يمكن يطيق الموضوع هذا، لكني اشكر والله في وجهه الله وفي قفاء اللي مثل سلطنه كامله. اذا قلنا هذا رجل من سلطنة، وكيف السلطنة كاملة؟
1: نعم. طيب خلينا نتكلم اليوم موسى، أثناء دخولكم إلى المول أنت ذكرت لي أن في قصة صارت معك، نذكرها هذه القصة.
2: ممتاز. طبعا أول شيء أخوي سعيد قال أن هو جاء مكانه ولاقى هذا الترحيب، يعلم الله نحن لما نروح السعودية نلاقي مثل هذا الترحيب، ولا هو في فرق ولا أي شيء. اليوم نحن مو بس اليوم، نحن يمكن من يوم صارنا 10 أيام نتنقل ونتجول، يمكن يوم وترك أنا ألبس السعودي وهو يلبس العماني، ورحنا فصلنا. وللعلم موجود يعني هنا في محل تفصيل الثوب السعودي، القماش السعودي نفس الشيء، وفي خضينا تفصيل للحبيب سعيد. فالفكرة أول ما نطلع ونتمشى تشوف الناس يجيوا يسلموا علي أنا، مرحبا حياك الله، الله يعطيك العافية. طبعا أنا السعودية اللي عندي بحكم الخبرة أوكي، بعدين تبدأ اللهجة العمانية تطلع. يقولوا أنت سعودي؟ والله هو. أقولهم لا، هو السعودي وأنا العماني.
1: تنكشف اللعبة.
2: فتنكشف اللعبة بحكم إيش؟ بحكم إن أسرى تعاملنا نحن كخليج. وحتى اليوم كنا في الشو العماني، كنا بالأكلات اللي بنتكلم عنها والفرق اللي بيننا وبينهم ما هو شيء فرق كثير. لكن بعد ما خلصنا الجماعة جالسين يعازموني أنا، وهو يقولوا لا ضيفك معانا وغيره. نفس الكلام لما نروح السعودية، أنا دائما لما أروح السعودية ألبس الثوب السعودي وهو يلبس الثوب العماني، فالناس تعازمه هو في بلاده. أشوف الفرق اللي جالس يصير كيف الموضوع. فبأمانة هذا إذا في شيء يعني يدل على أن المحبة بين الشعبين، المودة بين الشعبين، هذا بلا أي خلاف. نحن اليوم نتكلم أن نحن بيئة واحدة، وبيت الكبير دائما أنا أسميه هو البيت الخليجي اللي يلم كل الثقافات والعادات اللي بيننا وبين أخواننا وأحبابنا في الخليج.
1: بكل تأكيد روح لي أيضا سعيد اليوم ونتكلم عن تجربتك لوجودك هنا في سلطنة عمان لأول مرة، وكذلك بالتحديد وأنت محظوظ أمانة لوجودك مباشرة في محافظة ظفار مع هذه الأجواء الخريفية.
0: طبعا محظوظ، وأنا من الناس اللي أسميهم تلقى وافر الحظ. أولا بعطيكم السالفة يعني بشكل ودي أكثر وبشكل عام. يعني كنت والله رايح إلى تركيا، متعود يعني تقريبا كل ما لقينا فرصة، طبعا أي شخص آخر لا يعرف أو غير متعمق بالسياحة، إلى أن جاني اتصال من الشخص الكريم، يا سعيد عطنا فرصة اليوم، تعالنا مر علينا. قالنا
2: طبعا هذا الاتصال يجي كل سنة بس هو مصمم لا. وهالسنة الحمد لله قدرنا.
0: هالسنة استحيت. قلت أبشر يا موسى، وجينا عند موسى، والصراحة أني أذهلت والله، والله أني أذهلت. طبعا الإذهال الإعجابي اللي مبسوطني الخليج فيه الشيء هذا، اللي أنا يمكن تقصيرا مني وأعتذر من هذا التقصير أني ما كنت على اطلاع تام باللي قاعد يصير، شيء خيالي. لما يقولونك تجد الخيال في الراحة، لما يقولونك تجد الجو الشاعري بدون كتابة، لما يقولونك تنظر لتتعافى داخليا، هذا ما وجدته والله. وجدت الطبيعة الجميلة، وجدت الطابع الجميل، وجدت الكرم، وجدت الاستقبال، وجدت الناس كويسة. طبعا في أشياء أنا أول مرة في حياتي أشوفها، اللي ممكنك تجلس أنت في مسطح واحد تلقى هذه نبتة وهذه نبتة وهذه نبتة وفوقهم نبتة، وكلها بأشكال أخرى. أنا مبسوط والله، ولكن لعل موسى بيبتلش بي كل سنة.
2: تشريف. تشريف يا حبيبي، تشريف. إذا أنا ابتلشت فيه مرة وامتلش فيني 10 مرات. أنا إذا بتكلم في موضوع عن الثقافة السياحية والثقافة السياحية اللي دائرة بين سلطنة عمان وبين المملكة العربية السعودية، بتكلم إن نحن متشابهين جداً. في عندنا ثقافات وعادات وتقاليد واختلاف من منطقة لمنطقة. اليوم أنا وسعيد نتمشى في دربات، وبعدها نطلع إلى افتلقوت، بعدها نروح شعت، بعدها نرجع مرة ثانية صحللوت، بعدها نطلع إلى كذا مكان مرباط طاقة، نشوف إن في حاجة جالسة تستمر بسبب إن العادات والتقاليد. هنا اللبس غير، هنا الفن غير، هنا الأمور غير. دخلنا بعض المناسبات شفنا الثقافة العمانية، قلت له هذا في ظفار.
1: نعم.
2: ما بالك لو رحنا مسقط، ما بالك لو رحنا الداخلية، ما بالك لو رحنا. فاتفقنا على أن نتفق مثل ما هو.

0: وكان معاي في حائل في تبوك في المدينة المنورة في مكة في جدة في الرياض، يعني ثقافتهم يعني تنوع في الثقافات هناك في المملكة العربية السعودية وكذلك القصيم، يعني في ثقافات جدا نحن زرناها وشفناها ورأينا أن الثقافات الخليجية متنوعة جدا. فأنا بترك سؤال له زين اليوم هو يعني ياس يقول لي موسى ثقافتكم مو بس ثقافة سياحية حتى ثقافة أكلية مطاعم ووجبات وأشياء، فإيش الشيء اللي عجبك يا سعيد من الأكل؟
1: أنا اكتشفت أصلاً كنت أحسب أن الموضوع يعني مرتبط ارتباط كامل في عمان كاملة، أنا اكتشفت أن الشواء من اختصاص الشمال.
0: يا سلام، ولا نحن نختبر المعلومات الحين.
1: ايوه الشواء كان من اختصاص الشمال، بينما المشكاة
0: المشكاة
1: من اختصاص الجنوب.
0: في جنوب وفي شمال،
1: وفي الشمال
0: المضابي وين؟
1: المضابي جنوب.
0: يا سلام،
1: العيش عند الجميع. يعني انا والله ما شاء الله تبارك الله، انا احيي والله هذه الثقافه الجميله اللي تنتقل في في في مكان واحد اللي وصلها له من مكان الى مكان اقرب من تلقى ثقافه ثانيه وكلها تحيي الى الشعب، يعني تأصل وشعب يعني إرث عالي وطويل الأمد، يعني تتكلم عن الناس باقي بنفس الهيئة وبنفس الشكل بالطريقة الجميلة اللي تتواكب مع العصر. الأماكن هنا تنوعها أو بالأصح ميزة التنوع في الأماكن اللي هنا، يعني أنا وموسى في الصبح نجلس على بحر، نجلس على بحر فعلا، وفي العصر 15 كيلو إلى أقل وإحنا في وسط الخضار، 5 كيلو احنا في رذاذ، ما اقول لك مطر اللي مرذاذ،
2: نعم رذاذ نعم،
1: 5 كيلو انت في ضباب على جلسه حلوه، على فلما اقول انا اذهلت اعجابا فانا فعلا اذهلت اعجابا، قاعد اشوف يعني جميع الطقوس ولا والمعلوميه رطوبه، هذا كله جو رطوبه.
2: نعم.
1: مشينا مره من المرات جانا الشمس دخلت علينا، قال لا لا دقيقه لبست النظاره، قال لا دقيقه جتنا ضباب من جديد
0: في جبجات كان.
1: فأنا لما أقول أذهلت إعجابا أنا فعلا أذهلت إعجابا لأبعد درجة، يعني الله يعينك علي والله كل سنة وأنا عندك.
0: الله الله الله الله. أنت تعرفت على الشركة الحين وتعرف أموره وخلاص عندك أرقامهم وتواصل معهم
1: ودبر أمره
0: ودبره. لا والله
2: بينك وبين ناسك أكيد. طيب يعني اليوم كان سؤال يطرح في بالي اليوم سعيد، هل كنت تعرف عن يعني الأجواء اللي موجودة معنا في سلطنة عمان بالضبط في محافظة ظفار، هل هذه المعلومة كانت موجودة معك في السابق أو لأول مرة يعني تكتشف هذا الجمال اللي موجود في السلطنة؟
1: طيب أولا أنا أعتذر لنفسي قبل أعتذر للناس أني أول مرة أعرف بالشيء هذا، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية والله ما كنت أعرف نهائيا وحرصت برضو أني ما أبحث علشان أتفاجأ، حرصت حرص كامل أني ما أبحث في أي موقع مستشمد علشان أتفاجأ. طلعت ولا بالطيارة وصلت إلى إلى إلى مطار عمان اللي زي ما قلت الموسى زي ما قلت في كل الأماكن، أول ما قلت بسم الله استقبلت ببشاشة عظيمة وترحيب والله أني ما نسيتها لحد الآن، اللي هو رجل الجوازات. شوف يمكن أكثر من مرة أتكلم في الموضوع هذا، طلعت ممتاز وقابل الرجل هذا، أول ما قلنا بسم الله إلا أنا في
2: جو مختلف
1: شيء عجيب، طلعنا منك مشينا حبة حبة خلصنا الأمور كلها إلى أن اكتشفت أن كل حاجة استثنائية بمعنى كلمة استثنائية. أنا لا أبالغ إذا قلت لك أسفا على كل دقيقة أمضيتها خارج الخليج، يعني أنا إذا أبغى أقضي صيفي ما أحب إني أحف، لكن يا بطلع منطقة عسير في السعودية ولا صلالة في عمان،
0: من مكانك وبين ناسك وأهلك.
2: نعم.
0: وهذا هو مكانكم في الأول والأخير، يعني ونتشرف بتواجدكم هنا، هذه بلادكم قبل كل شيء يعني.
1: طبعاً.
0: يا سعيد وبأمانة نحن فخورين جداً أن نسمع هذا الكلام من أخواننا من المملكة أو أي زائر يجينا هنا في سلطنة عمان، وهذا إذا دل على أن نحن بيئة متعاونة، ثقافة متعاونة، قل ما قلت نحن متعاونين.
2: نعم.
0: مدى أي حاجة أنت اللي تريدها نحن اليوم نشكل ثقافة متكاملة بيننا وبين أخواننا الخليجيين، نشكل تعاون كبير بيننا وبين أخواننا الخليجيين، نفتخر بأن يكونوا هم دائما وأبدا معانا، بالعكس نحن متشرفين فيكم دائما وأبدا.
1: الله يرحم والديك.
2: نعم كل تأكيد، يعني يمكن نحن اليوم نلتمس هذه المشاعر الجميلة ما بين الشعبين وأيضا ما بين كل الشعوب، يعني مش فقط في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية. أنا عودا مرة ثانية إلى سعيد، لأن اليوم أنا عارف أن خلال كل تجربة الواحد يلتمس بعض المواقف اللي راح تكون راسخة في ذهنه، يعني أنا على دراية تامة أن اليوم إن شاء الله هي مع الأسف يعني العودة إلى المملكة العربية السعودية، ولكن راح تحمل معك ذكريات معينة وانت رايح في المملكة العربية السعودية وحتى عودا إلى الديار نفسها. إيش الذكريات المقربة إلى قلبك والتجارب الجميلة اللي عشتها هنا؟
1: طيب أنا قسمت السفر هذه لعدة أقسام، القسم الأول اشتياق، القسم الثاني فرح، القسم الثالث يعني
2: حنين،
1: خلني أقول حنين أو تحمس إلى العودة. أمانة أنا بالنسبة لي وجدت هنا الشيء اللي يخليني أثني، وقد قلت لموسى قلت أنا في نهاية السفر راح أعطيك السلبية، يشهد الله ما في سلبية. يعني ما دخلت مكان إلا لقيت ناس ترحب، ما رحت مكان إلا لقيت ناس تهلي، إذا نزلت الحالي وجدت الأماكن الجميلة، إذا طلعت أنت مرتاح بشكل كبير جدا. بالإضافة إلى أن اللي ريحني هنا أني أجد الناس تهتم لراحتك، ما تهتم، ترى هنا في فرق، الطبيعي أن الناس تهتم لراحتها، أنا براحتي وأنت خذ راحتك، لا هنا أنا أهتم لراحتك ثم أخذ راحتي، هذا اللي لاحظته.
2: نعم.
1: وهذا اللي يعني أكبر في عيني. أنا بروح بإذن الله على خير وكلي شوقا للعودة، بالإضافة إلى أن جاني حماس إلى أن أزور مسقط في الشتاء، هذا من كثر ما يعني كانت البوابة جميلة وكانت منطلقة. ما أملك والله إلا الشوق.
2: نعم.
1: ولا أملك إلا حماس العودة وحماس الاكتشاف الجاي في عمان.
2: جميل جميل أمانة هذا الاستكشاف.
0: موقف جميل يا أيوة. أنا أحب يذكر لي يا سعيد، سعيد تعرف على شخص عماني في الرياض وبعدها صار يقول له أحسنت، كلمة أحسنت.
1: أنا هذا يوم من الأيام كنت راجع من أنا من سكان محافظة الخرج جنب الرياض، كله في منطقة الرياض، كنت راجع من الرياض إلى الخرج، كان تقريبا على الساعة 1 الليل 2 الليل كذا، وقفت أعبي بنزين وقلت أبغى أشوف البقالة والسوق الماركت أباخذ لي موية داخل، وأنا من الناس اللي يعني مزاجي عالي الحمد لله دائما، دخلت مع الباب كذا وأشوف إلا لبسه العمان، وأتذكر الرجل هذا أطالع كذا، لا كيفك خلاص أكدت أني عماني
2: بالمصار
1: الكمة إيه؟
2: نعم.
1: قلت بس وقف الباب قلت يا شيخ، طبعا كبار في السن يمكن ما يقارب مك فرسين يشوفونا ويقعدين يقول كبرنا 60 سنة إلى 70 سنة، يا شيخ أنت وياه ما في طلوع من هنا. يا كيف؟ قلت والله ما تطلع. كيف ما كيف؟ والله ما تطلع. يا رجاء وخر، قل من هنا قل من هنا، هم حسبوا أني مجنون ولا يا رجاء من هنا. قلت والله ما تطلع إلا واحدة من ثنتين اختار، أما أن نقعد أنا وياك هنا ننام نمنا ما عندي مشكلة، لكن تطلع من تطالع ولا تعشى معي. أول ما قال وين عشاء سحزني، قلت ما في عندك خيار ثالث، مساعد الصديق، قال وشو؟ قلت حدد لي موعد. قال أوعدك. قلت يلا واعطي رقمي يوم أكتشف أني صاحي مشى، جاني بعدين أخذ رقمي. اي والله ومشت الدنيا، مشت الدنيا لان صار كل ما جاء، طبعا يروح يعتمر دائما سعودوري، كل ما جاء مار من الخارج منطقه محافظه الخارج يدق عليه ويجي عندي واجي عنده ومن هالكلام، ويقدم لي حل العمانيه ويقدم لي احيانا العريك والاشياء هذه،
0: وصار
1: سبحان الله. جاء يوم من الايام دقيت قلت له العشاء معنا، قال طيب انا طالع من المنفذ يعني يمديه على وقت العشاء الحين، خلاص العشاء بجهز. قال احسنت. قلت بيض الله وجهك طق بس جهز العشاء. ونجهز العشاء وكيف ودق عليه وينك؟ قال أنا قريب. هو يحسبني خايف عليه، هذا أحسنت هذه العشاء جاهز. قال أحسنت. قلت الله يعطيك العافية. زودوا بالعشاء. قالوا كم عددكم؟ قال عددنا 7 وغيرنا هناك. قلت زودوا العشاء. قال أحسنت. قلت مع السلامة. الاتصال 5 لقيته معد الرياض. يا رجال وين أنت؟ وين رحت؟ قال أنا مشيت. قلت كيف مشيت؟ قال أنا أقول لك أحسنت.
3: طيبة.
2: أيوة صح.
3: إيش فيه كلمة أحسنت؟
1: أنا أقول لك أحسنت الرجال كبير. قلت خلاص.
2: صح هذه أحسنت يعني.
3: شكرا.
1: عندك أحسنت. قال أنا أقول لك أحسنت. قلت الله يستر عليك. مع السلامة. كبير. أجي عند موسى قلت يا أخي أنا زعلان على عماني. قال أحسنت يعني شكرا لا تسوي شيء.
2: أيوة صح.
1: تعشينا ذاك الليل.
3: هي ثقافات الأول ولا
2: هي؟ جميلة والله صدق يعني.
3: بالضبط ثقافات أول شيء. وهني إيش تعلمت هالسفر؟
1: إيه هذه. تشريف
3: تشريف
2: هذه صح نحن نقولها كثير أساسا
1: تشريف
3: تشريف
2: تشريف طال عمرك
3: أيوة. كل ما قال شيء قلنا له تشريف طال عمرك
2: والله فعلا يعني أنا أعتقد أن اليوم الواحد لما يعيش لحظات معينة ويعيش ذكريات مثلا جميلة على سبيل المثال يعني هذه الذكريات راح تكون محملة عنده عموما خلينا كذا عشان الوقت اليوم يعني سعيد وموسى إيش الكلمة اللي ممكن توجهونها للناس فيما يختص بهذه العلاقات الكبيرة أنا بعد ما تكلمت معك في المجال الإعلامي لكن برجع له شوية لكن إيش الرسالة اليوم اللي ممكن توجهها من خلال هذا التمازج اللي صار من بيننا
0: والله هو رسالتنا واضحة دائما نحن كشعوب خليجية رسالتنا فيها محبة فيها سمو فيها رقي جدا فيها أن أنت متخيلة أن أنت اليوم تدخل على أي شعب خليجي يقول لك عين غطى وعين فراش هذا بيتك مكانك حلك ترحالك فهو يفديك بماله يفديك بكل ما يملك سبب أنه فقط عنده إكرام الضيف من أكبر سمات الأدات والتقاليد نحن كخليج فاليوم نحن لما نشوف هذا الشيء نحس نفسنا بفخر كبير بأمانة أنا يعني أقولها دائما السياحة الخليجية هي من أكبر المكاسب اللي اليوم ولله الحمد أنا لما أفتح جوالي أو هاتفي وأشوف كم عدد الأرقام اللي عندي من السعودية من الكويت من غيره أشوف في أرقام هائلة جدا توصل 5000 شخص أنت اليوم جالس تتكلم على من تتكلم عن أخوانك وأحبابك اللي هم زاروك وزرتهم يعني في في في كذا حاجة أنت تستمتع فيها فأنا أقول شكرا لله إن خلقنا خليجيين متعاونين متحابين هذه نعمة كبيرة جدا ولا يهونوا أخواننا العرب والمسلمين على رأسنا ولكن اليوم نحن نتكلم إن في كذا يعني كأن أنت ولد عمك اليوم تتكلم وبالفعل نحن أبناء عموم
2: نعم.
0: بالفعل أبناء عموم نشوف العماني متزوج سعودي والسعودي سعودية والسعودية متزوجة قطري والقطري متزوج وهلو مجرة وهذا إذا دل في ترابط دم بيننا اليوم
2: نعم
0: في
2: نعم.
0: ترابط دم بيننا فالحمد لله على هذه النعمة
2: بكل تأكيد عودة إلى سعيد مرة ثانية نتكلم عن المجال الإعلامي لو تختصر لي إياه من خلال هذه التجربة اللي أنت عشتها وخطها أكيد بشكل عام في مجال وظيفتك تليها بعد ذلك اللي هي إيش الرسالة اليوم اللي ممكن تقدمها لكل شخص يعني بالنسبة له السياحة الخليجية مش ضمن خططه
1: طيب المجال الإعلامي أنا جربته مع الأخ موسى طبعا علاقتي أنا ويزي ما عرفته أنه ممتدة إلى ما يقارب 10 سنوات وأكثر كنا في تركيا في إعلام واقعي في قناة فضة أو بي إف إذا صح التعبير عشنا أنا ويا الرجل الطيب هذا وباقي الإخوان يمسي عليهم بالخير 60 يوم كإعلام واقعي أو أكثر من ذلك جربنا في جميع أنواع الوظائف الإعلامية كنا فيها صحفيين وكنا فيها مقدمين وكنا فيها محاورين ومخرجين وإلى آخره هذا بالنسبة للإعلام وبعدها استمرينا في الإعلام لكن مو بشكل دائم الرسالة اللي أوجهها إلى أخواننا الخليجيين اولا انا شدني كلام موسى الله يعطيه العافيه ويكتب اجرك ويسر امرك اللي هو احنا اليوم نحمد الله ونشكره ان عمان والسعوديه صار اطلع من مدينه الى مدينه ان صح التعبير لتبسيطها ولا دوله عظيمه مع دوله عظيمه يعني صار الموضوع اخوي واللي سهله بالنسبه لي انا علي شركه صدى لتنظيم الحفلات الله يعطيهم العافيه ومسي عليهم جميعا بالخير هي ممثلة بالأستاذ موسى اللي الحقيقة أكرمونا وحرص كل الحرص أنا هذا حق لازم أقوله سواء يقول العرب المدح في وجه الرجل مدمة لكن أنا أقول إن أقول الكلمة أمام الرجل في الدنيا لأنه ما تنفع إذا مات الرجل أكرمنا وكان حريص على كلمة دائما يقولها أنا رجل عماني وهذه صفة سائدة لا أريدها أن تنكسر يا ابن الحلال كذا قال أنا رجل عماني هذه الصفة السائدة ما أبغاها تكسر من عندي استقبلونا بحفاوة الترحيب وكل ما احتجناه وجدنا أنا حبيت عمان زيادة عن المحبة الأولى، لكن المحبة الأولى كانت محبة أشخاص ومحبة عن بعد، لكن الآن حبيته واللي زادها محبة ربط الشركة صدى الله يعطيهم الصحة والعافية بالأحداث أو تبسيطها بشكل يحتاجه.
2: يعطيكم العافية. يعطيك العافية موسى، وأيضا سعيد على وجودكم اليوم معنا وشرفتونا أمانة بهذا الحديث اللي أمانة يعني عيشتونا واقع آخر تماما. شكرا لكم.
3: يعطيك العافية وشكرا لك أنت على أسلوبك الراقي، وربي يوفقك كل خير إن شاء الله.
2: يعني يا رب. شكرا لك سعيد.
1: الله يعطيك العافية وتشرفت بمقابلتكم اليوم. شكرا لكم.
2: شكرا لك. إذا مستمعينا حبتنا أكيد من هذه المحطة راح نطلع معاكم إلى فاصل، بعد هذا الفاصل نعود إن شاء الله أكيد نستكمل وياكم باقي ما تبقى من البرنامج.

في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا. جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق.

والله من جديد مستمعين أكيد لكل من يتابعنا عبر مرئيات الشبيبة، سعيدين كثير لكل من كان معانا منذ بداية الحلقة إلى هذه اللحظة وعشتوا معانا كذا تجارب مختلفة متنوعة. من هنا أكيد من برنامج من الخريف عشنا يعني تجربة شمال الحمادية في مجال الإعلام، كذلك مع ضيوفنا اللاحقين اللي كانوا سعيد وأيضا موسى، والعلاقة اللي ربطتهم ما بين العلاقة العمانية وكيد السعودية وعلاقة دول الخليج والدول العربية، يعني شيء يعني موجود أكيد في قلوبنا وأيضا في دمنا. فعموما شاكرين مستمعين أكيد يعني لرسائلكم الجميلة اللي وصلتنا، لاستماعكم، لتعليقاتكم كذلك. ختاما تقبلوا تحياتنا في ختام حلقة هذا اليوم، أخذتكم شيماء السيابية، وأيضا في الإعداد كان معاكم سامي كليب، ما ننسى في الكواليس شبين وبدر البلوشي من مسقط. تلقاكم إن شاء الله يوم الغد في نفس الموعد وفي نفس الوقت. في أمان الله، والله يحفظكم يا رب.

0: خليك شبابي. في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
1: إيجارك صار علينا مع بان هوم. سوق بقيمة 300 ريال وادخل السحب عشان تربح قيمة إيجار بيتك لعام كامل.
2: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول. هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان، فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا، وبابا ندخل منه إلى جناتك، ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

استمتع بجمال خريف ظفار وخلي رحلتك تترك أثر أجمل على البيئة. مع قرض سيارتي من بنك مسقط امتلك سيارة كهربائية بسعر فائدة مخفض يبلغ 4.5% سنويا مع لوحة خريف ظفار مجانية وإعفاء من الرسوم السنوية للبطاقات الائتمانية للسنة الأولى. يسر العرض لغاية 15 سبتمبر 2026. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om أو أرسل كار إلى 90090.

0: بخليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

إنما لخدمات المياه. تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

عيش حياتك. وخليه

0: شبيبة اف ام
1: 97.5 مصر و 98.5 صلالة.
0: شبيبة اف ام عيش حياتك
1: وخليك شبابي.

لو عشت طول عمري أقف في جمايلي الغالية علي أجيب مني

راحت قلبي ولا ده أمل حبي اللي اتفقنا.

يقرا ايه لو كانت اطول. انا مش بعد بد دلوقتي انا بدي اقول عشان نهايتك ونهايتك يقرأ ايه.

من سلام من حبيب ابتسم غيروه علموه تنسى ودي اللي كان بعته ليه من سلام من حبيب ابتسم من قلبك من

كلمني وفاكرني حسرة جاي. أنا قلتها